وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات

به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام.

عشق روني هنيك بصورة افترتان تاقبين باشق روني هنيك بصورة افترتان تاقبين باندر وبانجي بجاج بيت نغي بورا ديرن بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوانا بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوانا ويش ألسو

0: وريابن لكاتي خوي اما دو دس بكاربن وريابن لكاتي خوي اما دو دس بكاربن
1: بندر وابن جيب الزاج في زغيب الرادير بميل كثير والاخوة ويردو نزاب اخوان بميل كثير والاخوة ويردو نزاب اخوان.

0: شنلرنيشه بانكروا بانجي بيجاد ويدلي بورادرن بميل كثير الاخوا ويدون زاب اخوان بميل كثير الاخوا ويدون زاب اخوان بميل كثير الاخوا ويدون زاب اخوان بميل كثير الاخوا ويدون زاب اخوان
1: بو شارزابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب.

خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ولدار الآخرة خير للذين اتقوا

حلية ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق.

0: وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
1: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینت برنامه کانی پیشکش دکات.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلا

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون

فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم

القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

ذاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة

صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن.

إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

مرّة وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقنا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فتر

درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خواي گور درود و صلوات ده بخشيت امروفا و ده شاكي بو نستي و ده گناهي بو سريته و ده درجه هر برزي پيدا بخشي درود و صلوات و دكات كسلام و سلامتي خدا بو توم سوگر بي خواهي قوله بپیغمبر فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کس إلا أمتك صلواتي كتبو بن يريمن ده صلواتي خمي بي بخش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کس السلام يكتبو بن يريم دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه او صلوات بو تو بن یری من ایش صلواتی بو دن یرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمانکان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبر نري عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوه وكويش لها والاوتي پیغمبر خواهي زور بني زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارب دبيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء نزاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تسروا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام تون دروا لمال بسم الله.

لوي خلق قمرة بكم يان قمرة بكريم يان هلا بكم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري يان قمرة بكريم يان هلا بكم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني صوت بنزاو سال لوانا كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان فمبست رضا من دي خوي جور وهي وادان اوي ازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. بله خوش شویستان خواهی گور سبحانه و تعالی و کل دو آیت پیشتریش بحث لو کسانه کر که آمادنین فرمانی خواهی گور زیب زیب کن کاتک که خواهی گور ده فرمی ادخلو فی سلمی کافه و اوی که عمل کذبن و پابند بن بدین خواه سبحانه و تعالی همو لینکانی جیانیان ایتر فرموی اگر زلتان بردو بدوای خطوات و هنگاو کن شیطان رویشتن او بزن که خواهی گور عزیز و حکیم و تا هرشه خواهی گور هرشان لیدکا و لدوائه وش فرمی آیت ساروانی هاتنی قیامت دکن لکاتک و خواهی گور بی سبحانه و تعالی حکم لنیوان بندکانی بکا و ملائکتکان سار دوریان بگرنو کتایی بشتکان دی او زاده فرمی سل بنی اسرائیل پرسیال لبنی اسرائیل بکا کم آتیناهم من آیت بینت سن آیتو بلگی روشن ما پی بخشین ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. بلام خوي جور وكو قاعدة وسنتك لسنة كاني خوي بازك هركسك نعمة كاني خوي جور بجوري لذياته وشكر بكا كفري بيا بكا باش أو كوا لبويهاتي وليرون بويتوا بزان كوا ببي جمان خوي جور سبحانه وتعالى سزاداني تزورتند شديد العقاب سزاداني خوي جور زورتند. بله از لیر دبنی اسرائیل و کسنزارش باس ما کر اسرائیل نبی یعقوب علیه الصلاه و السلام یا خود به یعقوبی دگوتره اسرائیل علیه الصلاه و السلام ایتر نوی بابلن نوی بنی اسرائیل نوی آوانیکوا انتساب دکرینوسر یعقوبی کری اسحاقی کری ابراهیم علیه الصلاه و السلام پرسیال لبنی اسرائیل بکا کم آتیناهم من آت بینت سن آتی سن آتو بلغي روشن ما لبوان هنا اتر زياتر وكو زانان دا فرمون بتايبتي اواني كوا موسى لبوان روانا كرا عليه الصلاة والسلام تندين آتو بلغي روشن يان لبوهات هل لو توراتي كوا خواي قور سبحانه وتعالى بموسى بخشيو لبو اوان وكو كتابو برنامو شريعت بو وهروها او دار عصاي موسى عليه الصلاة والسلام غرغبوني فرعون كبتاي خوايان ديتيان يتر سندين بلغي روشن لبوان هاد كم آتيناهم من آت بينا كأصل واب الادواء أو آتوا بلغي روشنانا أو أنا بابن بن بديني خواي قولو لو كسانا بن كوا أدخلوا في السلم كافة برونا ناو ديني خواي قولو التسليم بن بلام ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت بلام هركسيق نعمتي خواي قولو بقوري لدواء أو كوا لبوي هاتيا ديار النعمة ليرا وكوزانا دفرن بمعنى آتكاني خوادي وكل بيشتري فرموي كم آتيناه من آية بينا لو اندر دفرن وما يبدل نعمة الله كواتا نعمتك اللي رب ريتي لو آتاني خواي قولا كبراستي خواي قول نازو نعمتي زور بسر بندكاني يقل نعمتا هر قولا كان كخواي قول سبحانه وتعالى ببندكاني دبخشي آتكاني خويتي او زهم آتكاني كالسر زماني بيغمبران عليهم الصلاة والسلام كبريتين لكتاب كاني خواي قولا ككوتا كتاب كناسخي همو اواني بيش اخوتي قرآني بيروز براستي آتكاني خواي قولا نعمتي خوان سبحانه وتعالى تكتاب كاني بيش تتر هل يكولكاتي خوي نعمتي خوابو كالبو أمتكان هاتي لتورات ولإنزيل ولزبور ولصحف هل كتابيش ديكا كخواي قولنا كواتا براستي هو خالي چي قرنك كوا فعلا آتكاني خواي قولا نعمتيكا فيست أو نعمته وربقرين شكراني لسربكين نعمتي خواي قولة لمقابل ده فيست شكراني لسربكين شكرانا كردين نعمتي خواي قولة أوي برب دل سباس قزار بينا بو خواي قولة بزمان اعترافي بيبكين كوانازو نعمتي كوقبول مانا وهروها بكرده وش ناوروشي آتكان زيبا زيبكين أو الشكراني اعملوا آل داود شكرا كواتا أصل ونعمتي خواي قولة شكرانا بكري بدل بزمان بكردوا بلام تبديل نعمتي خواي قولة تبديل آتكان خواي قولة أويا كوا لزياتي أوي كوا شكراني بكي كفري بيبكي والعياذ بالله ألم ترى إلا الذين بدلوا نعمة الله كفرا كوا تبرا

سی کسانی که نعمتی خواهی گوره آتکانی خواهی گوره لذیعتوی با باو پری رحابتی صدر و زور زور با ملکتی و وری بگرن و زیب زیب کن کسانی که یا قبولی ناکن و کفری پیدا کن والعیادو بالله اتلیره لا باسی بن اسرائیل وکو قاعدیش عامش بازه که اوانو هر کسی چی دی که نعمتی خواهی گوره تبدیل بکن و ما یبدل نعمت الله من بعدی ما جات پاشوی که پی گیشتیه او نعمتی خواهی كوا بختوري دنيا وقيامت تيدا لزياتي وشكري بكا كفري بيبكا كوا تبديلك او يكوا كفري بيبكاتن او ذا تس بدلو بزمان تس بكردوا بدلو بزمان اعتراف بيبكا يا خد بزمان بتابت اعتراف بيبكا برام بلا حقيقة دا لواقع دا بعملي كفري بيبكا واما دا نبي زيب زيبكا او هموي تبديلي نعمة خواهي قوري سبحانه وتعالى هر كسي قوابكا باشاوي اعتكان خواهي قولي بوهات أو فإن الله شديد العقاب أو ببي جمان خواي جور سبحانه وتعالى سزاي زور توندا سزاي خواي جور زور توندا كواتكسانك أو ها هلويز بكن برامبر بنعمتكاني خواي جور برامبر بعتكاني خواي جورا أو معرض لبو عذابو لبو سزاي توندي رب العالمين خوابنا ما بدا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا زين للذين كفروا الحياة الدنيا جياني دنيا رازان درايتو لبو كساني چي كافر ويسخرون من الذين آمنوا اتر قالتبا ايمان داران دكن والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة بلام ايمان داران اوانيك ومتقين لسروي اوان روج قيامت والله يرزق من يشاء بغير حساب خواهي قول سبحانه وتعالى رزقي كساني اقددا كويشت مشيئتي لسرا ببي حساب ببي جمار بل خوش يستان زين للذين كفروا الحياة الدنيا جياني دنيا رازان درايت ولا بو كساني كافر زين بمبني مجهول هاتيا چه رازان ديتيا ديارا رازان نوي جياني دنيا وكل آتكي سورة آل عمران جعيني بازدكا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والأنعام المسومة والخير إلى آخر الآية أوانيه أعراض كان جياني دنيا خواهي قرباز دكا أما جيب في الكذا فرمي همي رازان درايت ولبو خلچي ليرجد فرمي زين للذين كفروا الحياة الدنيا رازان درايت ولبو كافر كان جياني دنيا كواتو كوزانان دفرمون او لوين دري لسورة لآتكي سورة آل عمران دفرمون بعام لبو خلچي رازان درايتو بتايبتج لبو كافران رازان نوي خواي قور سبحانه وتعالى لبو جياني دنيا لپش تساوي خلچي و بتايبتج لپش تساوي كافران لبو ابتلايا وكل سورة الكهف دفرمون إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا كواتا خواهی گور سبحانه و تعالی اویل سر روی زویه خواهی گور رازان دیتی و که دیتی زینه و جوانی تا اوکو خلچی پی اختبار بکاو تاقیب کاتو خلچی پی تاقیب کاتو کوا چه لحدود و لسنوری جیانی دنیا دوستی و واتی دگا جیانی دنیا هموش تیکا اونده پی بکره استغلال بکاو راب ویری و ببی اوی کوا حساب لبو جیانی چی تر بکا او تیده کوی بلام هر کسی چیش او جياني دنيايا بنعمتي چي كاتي تيبقاو بممري تيبقا بمقري تينقا بوي كوا جياني دنيا وسيليكا تاوكو وكو چيلقيكا تيدا بتسيني ولا قيامت بدوريا او سركوتو دبي لو تاخي كرنوا كواتا كد ليردا دفرم زينا للذين كفروا يا كمزار تزيينك وكو قدرا للا اخواي قوري سبحانه وتعالى لبو تسي لبو ابتلا تاخي كرنوا اتر تزييني دوام شيطانيش وزين لهم الشيطان أعمالهم وكل خواهي قول سبحانه وتعالى سندين آتيك باز لتزييني شيطانيش دكا الشيطان يزين القبيح يعني أو زينتك خواهي قول لسر روي جياني دنيا لجياني دنيا دا داينة لسر روي زوي زينته شي حقيقية زينته جوانية شي حقيقية لبو تاخكرنه وابتلاه انسان ایماندار و گوتمان کل چی لوردگی لوی کوا لحلال و لمباح بکاری دین لوی کوا پی بگاتا خوشی و زینتی آخرت کوا زینتی چی نبراویا بلام کسی کافر لو سنوره دوستی تزاوز ناک ایتر
شيطان دي كرد وخراب كاني كافران لين درازين توا بابلين او زينة جواني كوا لجياني دنيا داهي كوا كلو لبو تاخر نوا خواهي خلق كردية او ديتن كخريجي او كوا دنيا تنها بمقر تيدقاو بفرصتي تيدقا هول داك زورترين رابواردن انزام بدا بحمور ريقاية چي شرعي ونا شرعي او شيطان لو رازان دي توا كوا تا شيطان قباحتي لو درازين توا قباحت واتكر دوي خرابي لو درازيني توا او زينتي با لزيقاي خوي بكارنيني تن او تزيني شيطانك واتا ليردا زين للذين كفروا الحياة الدنيا اصلي تزينك تقديرك لا رب العالمين كوا وكو ابتلاء تاكرنا باشان تزيين رازان نوي قباحت قبيحي لان شيطان ويك شي ككافر كان فيها الدخلتين بوي كوا او دنياي بمقرتي دقن ايتر زين للذين كفروا الحياة الدنيا لا ينظر زوان كرا سبحان الله بتايبتي وكنت ما بخوي زوانا شيطان الزور زوان تري كردي واني لي كردي كواب حرامج بي هر داواي دكنو دانوه بهمو الشيوك بدستي بينا اوزا الحياة الدنيا كخواي قول لي رباس كرت طبعا جياني دنيا خواي قول لي رو لسندي جي كناوي لدنيا دنيا لدنو هاتيا واتا دنو مقارن نزيكا وكرتا وكما مقارنة بآخرت هم لا قدر وقيمة مقارنة بقيامت هي سنية ببهشت هي سنية هم لا نزيتيش بلا دنيا لبيش قيامته إتر براستي دنيا دنوة برام لبيش ساوي كافران زور رازان درايتوا زوين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا إتر كاساني چي كافر كدنيا للان هندد زوانا بتزيني شيطان كوان لكردية بأي وسيلة بدست بينن كتمشا هذا كان كاساني چي إيمان دار وكو أوان نين وكو أوان حريس نين لسرجياني دنيا وكو أوان أو هندبا بروش نين لبوي بهم وسيليك باوش لدنيا دا بقرن إتران قالتان بي ذا كان قالتان بي ويسخرون من الذين آمنوا كواتا بسبب إيمان كان قال تبا إيمان داران كواتا كافر كان قال تبا إيمان داران دكان لبروي إيمان دارن بنظرة إيماني تبا شاي دنيا دكان بنظرة إيماني أو ها باوش لدنيا ناكن وكو أوان إتر كافر كان قال تيان بيدي لبروي براستي أقر قيم إيماني نبي أقر إيمان با قيامد نبي أقر إيمان با لبيتينو نبي أقر إيمان با وي نبي كوا بحشتي يشين برات صاروان دكا لبرت السببيكا اتو اوها مو گرنجه به دنیا نه ده کسانه ش کافر بل ایمان دار زور گرنجه به جیان دنیا ده ده بو کوابی کات مزرعت یک لبو اخرت لحق خو به کاربینی به هیچ شی یک دس لبو حرام نه با قناعتها بلام کسانه ش کافر غلطان بوانده سخریه هم پیدا کن بچای چ کم تمشایند کن او خو یقول لا صورتی مطففين جلوان در عباس دكا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهل منقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون كاتب راستي بيان بيذا كانان كاتب كدانجان اللي بين يكتريك أفريكا إشارت داني يكتريك هاتا مشاكا وانا سن وكبري بتساوي چي سيري تعبيراتي وابكاردين كوا تعبير لويدكا كوا بتساوي چي كم تمشاكا وانا كان بحر حال ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة وكو نوح عليه الصلاة والسلام وكل سورة هود خواهي قول لما بازك كاتك وابلاي نوح داد الرويشتن نوح عليه الصلاة والسلام خريش دروس كرني كشتكب بفرماني خواهي قول لبروي فرماني بيكرا بكشت دروس كاتسون كعذاب وطوفانك ساوراني أمي لتدكا يتر أوان بلاي داد الرويشتن كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من قالتان بيذكر قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون باز بزان اگر انگو استا قالتا ممكن روجك داد ايما قالتا بانگو دكين كابراستي انگو شاني اوان قالتا تان پي بكري لبروي هل خلطاين بو دنيا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة او زخواي قود فرمي كساني چي متقي لسروي اوان روج قيامت نافرمي ايمان دار تفرم متقي كواتا أصل واها مو إيمان دارك متقي بي أو تقوايها بك خوي لشرك بارزي أو تقوايها بك خوي برازين توب التوحيد أو تقوايها بك خوي لقناها قورا كان ببارزي أو تقوايها بك خوي برازين توب كدو وزوانا كان
يتر بو شوية همو إيمان دارك دابي متقي بتاوك ومستحق بي برحمة خواهي قول والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة كسانش متقي لسروي أوان الروج قيامته لسروي أوان وكو منزلت أوان لبهشتن كوا بهشت لأسمان كان بلام أوان لجهنم كسانش كافر كوا فلأسفل سافلين أخوة بنامان بدا ولقدر قيمته أوان قدر قيمته يعني إلي أخوة قولة بلام كسانش بيباور هز قيمته يعني إلي أخوة قولة والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب وأخوة قولة سبحانه وتعالى رزقي كسانيك ددا بغير حساب بغير حساب زياتر اشارته كوزان اند فنمول لبو او رزقي كوا خواي گور ديدات ايمان داران لقيامته ببي حساب لبلوي لقدر كردو كان يا پاداش ناده تو زور لوي زياتر نق يك بده يك بحفصت ببي حساب مقابل بكردو كان يا نيه وهروها بمطلقش خواي گور رزقي كسي كان لدنياش بغير حساب لقدر او كسابتيني كديك ايتر بتايبتي لردا وكو قطمان زربين فسندين لقيامته كخواه يقولوا پاداشت ايمان داران داتو بغير حساب او زالوين داري وكخواه يقول لسورة المطفين لكوتا كيدا دفنوا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون كواتا كسانت ايمان دار روج قيامته اوان بكافرة كان بيدا كنن كوا فعلا تند بعقل بون او قيامته خوان لدزداء يتر لزيقاي برزج على الأرائك ينظرون تمشى عندك خواه يقول لو كسان من بجميري كوا فعلا أو إيمان دارانين كوا خواي قورا رزقو باداشت من داتو بغير حساب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريك لنا وجوانكاني الرزاقة.

0: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات.

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بيخوين.

باب طول الأمل والعمل لوجه الله تعالى وفتنة المال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب المال وطول العمر. بشي دور دريجيه وآوات كرد وكردن بو خداو وفتني مال سامان. أنس كري مالك رضي الله عنه دفرمي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: نوي آدمي قورد بيتو دوش تيج لقليان قورد بن أوانيش خوشويستي مال سامان ودريجي تمنوهي وآوات بدنيا بون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: خواي قور دفرمي كاتي بندكي مسلماني خوم خوشويستكي خويم ليساندوا أوي السبر وآرامي لسرقرد وسباسي خواي كرد أولا پاداشتي أودا بهشتي ددمي. عن عتبان بن سالم الأنصاري قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. لعتبان كري سالم أنصاري دفرمي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم بيانيك هاتلام فرموي هربا ديل

روژ قیامت دا کده بو دیوانی خوا کلم دنیا امو شی گتبه و مبستی رضامندی خوا بو به او مسوگر خوای گور اگری دوزخی لی حرام دکات کو شکش لا اله الا الله. عن ابن عباس رضی الله عنهما یقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. لعبد الله كر عباس رضي الله عنهما دفرمي جوام لبيغمبر بو صلى الله عليه وسلم دفرمو أم آدم زاد أوندا تاو تنوك وتاو برسي وبتماع أجر بقد دوشيو مالو سامانو زيرها بيت حزيليتي ببيت بسيشيو وأقر بقلنا بيت ساوي برنا بيت وخواي قورش توبة لو كسور دقريك بشيمان بيت وتوبي بكات. قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. واتا بو خلقان رازان دراوت ولا آرزوي آفرتو بوني نوي نيري نو خاوانيتي آلتونو زيرو زيوي زورو زبندو اسپی تاکو رسنو هو یکانی هاتو چو هروها مرو مالاتو زوی کشتو کال اوانه هموی ناز و نعمتی جیانی دنیان خواش بو تاکان شوینی گرانوی رازاو خوشی لایخوی آماده کردوا که بهشتا. عمری کوری خطاف فرموی خواه ایمه ناتوانین پیان کیف خوش نبین بوی خواه بو ایمه رازان دوتوا خواه داواد لدکم که اما رو سامانه لما فو حقی خوی سرف بکین. وخواي قولش دفرمي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سورة هود واتهر كسيك تنهاجيان دنيا ورازاوي وخوش قزران يكي بويت او پاداشتی هول و کوششی او جور کسانه ده دین ول دنیا ده اوان اشتی ده هیچ یان لیکم نا کریتو اوانن کل روجی دوائی ده زگل آگری دوزخ هیچی تریان بونیو اوی که کردیشی ده دنیا ده پوچل بوتو بینرخ هر وها او کارو کردوی که دیان کر بطالو پوچو بوشا. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه مشى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة فقال عليه الصلاة والسلام إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. أبي ذر رضي الله عنه دجيرته وكلقل بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم رويشت ولكاتك دا وفرمويتي عليه الصلاة والسلام أواني لدنيا مال ساماني أنزورو مال صرفناكا ورجديدكا لدوار روشدا كم ترين باداشت ما فيان بيدا دريد تنها أواني خواه بيداون لتاكك مال صرف دكا ودي بخشن بلاي راستو تفو بيشو باشيان دا.

في غمر الإخوة صلى الله عليه وسلم فلين من رأى حية فلم يقتلها مخافة ثأرها فليس منا أو ماريا ببين يونيك وجيلي بترزيل إيماني وأجزانيها مع الماركوجني شكرا ماركوج خوي فاني خوي هي بلا ما فرمي أقل لي بترزيل إيماني أي شيء بكين بوي أنت وانا ما مسلاش يخوي ما تأساتينا من الماركوجون بجين أفرمي كفاك الحية ضربة للصوت أخطأتها وأصبتها شتي غير لما راكي في برديك الدارك هرشيك بريك وبري نقوم يميت وقناه دسلا شو ما سالمناهن منذ حاربناه لو كاتي جنگ ما نقل ما رودي بشكا برباك ردوا سلامتنا من نشر الشوريا لعن الله العقرب شتي دمشق بيو يا بقا شو شو نيجي فرمي لعنتي ما ردوش وازن امرار ماني لن يجو لغين وجه اقتلوه في الحل والحرم لحرم اخوة بنيت ان يشق برم برم بكوش بابا لدس در نشي افنجي ايش انك ناصم لمناق سي بوخدين لجرمي قصية على ما لدرسه في ناس أخرين فريا يكون الله عفريا فريا يكون ثم بدو يا رئيسين رأيك اللي درس درسه خوي كده كن يكون عندي توزي كنا كمان زيارة كده معنا في ناس أخرين بس يتقوا هذه اللي بيدا وقيت شرها كما وقي شركم أو الشر إيه والرزقاري مو إيه والشر إيه والرزقاري تعم واز دي فاتي تتنا درسي لا أم كنا من قولي يقوم زعم ما شيء وعاقل ونوتو كاك واز بينا تواب بتعب أود الزوال مالك في ناس أخرين أقتل ذو طويفتين الأبتر أو ذو الطويفتين يعني أو ماريك دو خطيبة سبشتايا أو خطرتين مارا لقال أبتر يعني كل كل يأكل ويباب يأكل شويرة أم دو أنا بو شمك أمانة شاو شويرة كانت في عنصان فرمي حملي أفرتيش فريادة أم مارانا كواتا مسلمان مار كجة مسلمان شاو قرد كجة مسلمان وكي إمام عمر يقول دا زردوالا كجة وزرد زيرا كجة بو شمك أمانة جهراوي بهر مسلمان يقول من أزاق من جلب على الخيل يوم الرهان فليس منا كيش برشي أسر هاش كسي أسر بشي زيالة قال خويا بري أبويا قال أم أسر يكيم يعني لا أقول سواري بشتي أبي يعني أبويا بيبات وما اليمن يعني ساعتها كذن في الكذن لا سباق من حمل علينا السلاح فليس منا أو يتشك حوديريا دجي إيما اليمن أو لا دور وشتها حالي بتوبي أي من سل السيف ميلي هنا يوم السلام أو هرف ليس منا حتى فرمي من سل سيفه ثم وضعه فدمه هدر أو يدسي بالبوش مشيرك ودري هنا خوني برش لقانون العراقي شهر واي أقد ما شيء شيء في بكابرا نيت ما دم دني كردو ميلي هنا يا سالي تقيني وقت أصلا دي تقانية ما زاني دي شوية دا بلا ما دم نيت تقانو لواش احتمال يك على محكاته لبرو الإسلام أمنية هالشارع ويا كسر دس بيت نازان شكو ما كوشتي وتو مسلمان الشارع يش بتقني نيويدي يا كيف يبي آخره هو فريد يا نادر يبوي آواه أجر زاني الشارع بايس شو عند دفتر يبي أقولي اللي الشارع يش بتقني لعمر تا أفهمي يك دان دوش تربي يبي زي أقول تد فريد ما ريش يبي زلي كذي يبي كريك لا يش يبي نيويدي يا كيف يبي شو بزانا شيء دان رأول جيدا من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا او فيري تيراندازي بودوا اوازي ليه هنا ولبيري شو ليمني في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي ارموا بني اسماعيل فان اباهم كان راميا بعربي فرموشي عربي يستاهموي كري في غمر اسماعيل فرمي اي كراني اسماعيل تير هاويش بن شنك باوكت باوكتان اسماعيل زور داز رازم امام البخاري زور داز رازم امام الشافعي زور داز رازم سعدي كره بالوقاص قال رازي بالزور ده زراز يا ما باور ما كواتب بهندي ياري نية كبراسي أواني كبون منملية ضرورة رجل كيد راه ولا شرع راكدنا بفي ضرورة تأديبه لفرسه سواري أسف سواري بما تور سواري نازم سيارة سواري أمره هرشي كأو أو رجل كيد راه مثلا تيرا دازية يتلبى تيرا نازان بهرشي كا أبانا همي دروسنا ولكن توی بدانی که دیروز وقتی که خرمه لی را تقوای لیکن شو کنو، اما چی بیارم؟ اما کیه؟ لش او یاریانه ترا براس. یاریه یاریه که مرف سودی لبینی بود تگانا. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: سیکونو بعدی امراء. لدواي من هندی کاربردستان دبیت. هندی مشاخور و ساخته شیو بتشوره. طبعا دائما نکو زد و علاقه بنو ولو شیمی. افریم من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم وليس بوارد علي الحظ
او کسی بو زوره بیر چی فلای ام کار بدستانا خویانی لی نزیکات و ماساو چیتی دعوت و نو بروبوی ایش بشه به هریسه کبریه ای عالم خلق خمقت تحقه او هر پیشوای تونی پیشوا عالمی دید تو بوتی به مشتقی بود و بو ام لولد لبرو اوانا هش کسی هاتو چوی انکا اشان بلاین بو بچه شغلی و راستکن دروکان و سیاست چوتکانیم در چاک بزانی و یارمتیان بالا سرستمو ناروایکانیان که آسان فرمیه باب زانی هیچ پیوندی چی بمنون ما من هیچ پیوندی کم بو نیا دول نیا به نایت اصر حوزی کسیش هر وحا پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرمی لیسا منا لحدیث که امام احمد شش هزار و خوصت بستشوار اسنادی چی حسن فرمی لی ایمنی چی من رصد بالطریق او ایش تقریب که لی ایمنی که که لیسلام هشتینین ایش تقریبی اصلا دستو قاسی لیه کنو کسی او الله شکل اگرین و شنیو شاخو که کاش کسی او روتی کنو شنیو شنیو لیسلام من پیوتی حرابا بودنی الو رگای بوسی کسی بتوقین حتی بودنی بسیارکه و رو مسلمان یبشی بتوقین اسطوفی و لیل پراو و ابزانی سال دعمیان رویا نها ان یروع مسلمان فی انصان فرمیتی نیادی مسلمان بتوقین صحابی صحبت یه بگه صحابی چی ترا فرمی حبلی چی پیو ازانی و صحابی زور لماره ترسی حبلی که هلا سر سنی او خوته بود او ماره او ماره ایش هسته توقی رای که بیسته که حبلی فی انصان فرمی وامه که نسانی مسلمان نبی برای خوی بتوقینی ایت بردی تیگری نازانم سلاحی اوار رو وستینی سیارکی بخیره یا بیت برلوتی اما چی والا آخر چند جار و امانی ها و بسعبت و سلاح اگر راجع شاو کشتی بسعبت و سیارکی و ایلیه کاو کشتی تو اتا ما بخوا انسانی مسلمان دوره لما وی پی انسان فرمه لمنی من رقیب عن سنتی فلیس منی اوی سنتکانی منی بدل نبی لمنی اما سبارت بچی فرمی بوسی کسی که ایچ آوتی زیاده رویه کرد ایو شد بلی رب دوا و ایتر شوکان هیچی ناخو اصلا نیازیم. ای تی آوتی شد به میش برروج کانی هیچ لبنان نخو مر برروجم. ای تی جویی دکه که وام نیز بازم لجینان هن. شد به جن نه مخیج عبادت. که قمری قافر میسال الله و السلام من واناکم. من اصوم و افطر و اتزوج و نساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. برروجو بم جعجعش برروجو نابم جعش نیازی شکم اشخو. عفرتی شخوازم حاصلی شکم. هر کسی آمی منی بدال نبی بمشی و نبی لمنی. حتى لحديث كي مسند الإمام أحمد ترى أفرمي لعن الله المتبتلين في أنصار أفرمي خوال لعنتي كي قلوك يا واني كجنهنان بعبادة دزانا ياخذ لعنتي خوال لو أفرتاني بك شو نكردن بعبادة دزانا أما الدينية ما يواني عبادتي نينا يوشتان بي ولا رهبانيتي نصارى في غمري خاص الله عليه وسلم أفرمي أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين من بريء في بندية بنوني أو مسلمين لا مشتكى كان بس لا يتراءى نارهما دري أو ده دور من ليه عاجليا ليه ديامل من سكن مع المشتكى وأقام معه فإنه مثله هكذا لقى المشتكى بجي وهالصوت يعني لقى الله كا وكو أوان واحد أنف المدانة عام وقشتين ابن حجر فرمي أو مسلمين كأتواني بشي بو بلاد كفر بو تجارة يا بوي مثلا تزيشي يا بوي كسفارتي دولة جي مسلمانة في ويست اللي بيبه بو بريو بردني مثلا تجارة وشتانا يا خود مسلمانان يكن ليلة وزور دامزرا وشاق وفاق دشنا أولاتانا بوي إسلام بلاو كانوا اللي أمانا ناقريتو أما بس يلو كسانية كخويا ليلة لقل دشنا أويش آوا برباد بيئتر بوكو الوقت يكساني هاد نايتو أواني شون خارج شنياناتو وردو ديري لبر شاوخي وردو ورد الرازي لبر برنامي أوان ياساي أوان لاسايانا كاتو خوشي أين ولا إيبوانا زوق سيدك أكالي وان باشن ليوتو في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لأخيرا فلمن أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا هاش كسي بيش يبلي كاكا أوشك دامينا وكجين ولا دعي كشتي كشك قيدانا فلمن بريم لو زلام أقر كجرا وكش كافر اشتواني الإسلام أو قدري بيوت لكل غادر لواء عند أسله يوم القيامة يقال هذا غدرة فلان ابن فلان هركسي غدري ألا يعني غدر تسعى وريش تيقناكي لبرامبر أو اندشتكي قيزون برامبر كامشت بيوت يا غدر أفرمي هاش كسي وغدر بك أعلاي شبوتا ولا قيامتا بأعلاك نصرا أما أو كسي كغدري لفلان يكري فلان كر ولا غادر أغدر من أمير عامة غداري جنية غدري فراوان تربية وكوكا شواي ملتي
يا ربي خويا بخاتيني او جوان صفات برزكانه لها مو امهر الشانه.

لە خزم و دۆست و نزیکەکان لە هاوس و هەژار و نەدارەکان لەو بڕەخواردنی کە ئامادە کراوە بۆ ئەوەی ئەوان نیش لەگەڵی بخۆن بۆ ئەوی بە شێوەیەکی زۆر نمونەیی بەباشی بخورێت و پێز و بەرەکەتی خودایی تێبکەوێت و هیچ بڕێک لەو خواردن و خواردنەوەیە بە فیڕۆ نەچێ و فڕێ نەدرێ وەک لە فەرموودەکان هاتووە يجب لوانا أبو هريرة فرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة لفرمي والروايات جي كذا فرمي طعام الواحد يكفي اثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية واتى بيغنبري قرآن صلى الله عليه وسلم فرمية إخواني يكس بشي دواندك وإخواني دوكس بشي سياندك ويان سواراندك وإخواني تواركس بشي هشت كس دكات توجر كانوا رخراونا عمك حكم يكان همان أو دواي تنانت همان وشكاني بان قوازي بيغنبري إخواني صلى الله عليه وسلم بكاري هناك لدى باش كرنوب بەشداری هەشتاب و هەڵمەتەکە بەو ناوەدا بەشکردن و بەشداری پێکردنی کەسانی دیکە لە خواردندا دووبارە دەکەنەوە و تەنانەت هەڵمەت و کەمپین هەشتاگیان ڕاگەیاند وەکو دابەشکردنی خۆراک لەگەر کەسانی دیکە زیاتی بە هەدەردان و فیڕۆدانی خواردن و کردنە ناو زبل و خاشاکدا ڕێگایشی دیکە ڕێنمایەشی دیکە لە ڕێنمایەکانی پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلیه وسەلەم هەڵگرتنەوەی خواردنە و فڕێنەدانی پاشماوەی خواردنە لە چەند فەرموودەیەکی دیکە پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلیه وسەلەم فەرمان دەکات بە هەڵگرتنەوەی ئەو خواردنەی تەنانەت گەر تەنها یەک پار وە خواردنیش بێ ئەوەتا فەرمان دەکات کە هەر کاتێک شتێک لە خواردن لە کاتی نان خواردندا کەوتە خوارێ دەفەرمێ هەڵی بگرنەوە بیخۆن و بەجێ مەهێڵن بۆ شەیطان و خواردنی بەردەمتان هەمووی بخۆن و قاپ و دەفرەکە پاککەنەوە لە خواردن تەنانەت دەفەرمێ پەنجەکانیشتان بلێسنەوە دوای خواردن وەک ئەو فەرمی دەفەرمێ عن ئەنەس رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث تفهم أركات إخوان نش إخوان بلا دو إخوان نكي فنزكان إخوي تواو خال ذكر دو بيلستوى وقال إذا سقط لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان دي فرمو أجر لقميك بعروق لإخواني إيوكت إخواني ئەوە با ئێش و پیسیاتەکەی ئەگەر شتێکی بەرکەوت لایدە و خاوێنی کاتەوە و با بیخوا بەجێ نەهێنی بۆ شەیتان و هەروها و ئەمەرە ئەن توسلی تەلقسعەتە قال فئینەکم لا تەدرونە فی ئەی طەعامیکم البەرەکە و دەی فەرموو هەرچی لەنا ئەو قسعەوکە دەفر و قاپانە هەیە هەر هەمووی بیخۆن و بە هەر هەمووتان هیچی تێدا مێڵن چونکە نازانن بەرەکەت لە کامیاندایە ومن رجاش دي كافي غنبري خواص صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا هي كردن لزياد روي بهدردان بفيروداني خواردن ناس فاز غزاريه ناس شكرانيه سفليو بي نزاني ناز نعمتو تاكو بخششي خوي خداي بخشرا خداي روزيدرا وزياد روي كردن اسرافا وين سندين تنانت آيات كان خوي كرب ده فرمي كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين مسرفين كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين واتبخونوا بخونوا برام هرجي زياد روي مكان لبهدر داني خوادنا بيقوما خدا أواني زياد رواني خوشناوي لقل يعنيا بوي بهدر دانو زياد روي كردن لخوادن جماعي توري خواي پرورقار وزيان خرابي لشو بجيجاني مروفة بقشتي ولا فرمي ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وتحرجيز زياد روي بهدردان لمال سامان وخواردو خواردنا وكان مكان واتخواه بالبرقار قد غيلي كريا تنا أو برا مثلا ناكري يعني وكبلي بفري خواردنا چي زور آما دكري وكو خواردنا بري چي كم بو او بشا او تن کسی کواهیه و دائما هول بده اگر پیز کس بی خواردنی سیان بکری بوی بباشی او بر خواردنی که هیا و بزیاده و بلذت و خوشی و هر هموی بخورید ان فرموده پیروزانه خواهی پرورگر فرمایشتانه خواهی پرورگر و فرموده کانی سرور من صلی اللہ علیہ وسلم یا ساو رسای چی زور نوازه و کاران لآکار و اتکیتی خواردن دانوا لە بە فیڕۆنەدانی هیچ بڕەخواردنێک هیچ بڕخۆراکێک و تەنانەت کەمخۆری و پارێزراوبوون و دووربوون لە زۆرخۆری و لێککەوتە خراپەکانی تەندروستی
و بری خوراکی که کمتر لپیویستی کسانی خانواده که آماده کرده چون که بفی رودانی خواردن نمانی پیز و برکتی خواردن

جا خوای پروردگار باسی کسی که ترمان بو اکا کسور پیاوی چی گوره لبسرهاتی قرآن موجود برایانی خوم او پیاوش پیاوی که زور گوره بو بخوای برام ایسا هرچی اوانی که دکتورایان هی که وا حرام بو خلق حلال اکن که وها مال و سروت و سامانی دنیا لیانی گوری و وزعکا ناگن بلعامی کری باعور رنگ زوری کشتان بیستو بیتان و بچن شواز و روایت و اثری کاتوه بلا من اوی که لطوانه ما بباسی امیتان بوکم ام پیاوه بسرهاتی ام پیاوه پیاوه بو لأمتی موسا لطوراتی که زوری لبر بو پیاوه که صالح بو دعوی بکر دایا هرشت یک خواهی گوره بوی اکرد ایدال درگی خلق خلچی بانگ اکرد بور رگی راست ام پیاوه خواهی گوره امری پی اکرد بچه بانگی ملیکی مدین بکات کچو دعوی ملیکی مدینی کرد تماحی دنیای خسته بری کومل سروت و سامان و منصبی دا پی وازی لدینی موسا هاورد چو سر دینی ملیکی مدین الله اکبر ام پیاوه صالحه لبر منصب و پار و مالی دنیا خوی نگرد استاکش بلا تو گرگ نبی کابرا دکتورای هیا علیه توقع کردن لگل آفرت یکا آسائیه زور آسائیه او کسی که خوی توقع که عقلی نای بری او حلال بید زور آسائیه ما مستایه که آینی تعین کراو پار پیدراو بلی درست نیا آفرت لچک بکا زور آسائیه اگر لچکو حجابیش نکات زور آسائیه اما لقرآنه خواهي قورا أفرميه واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين خواهي پروردگار سبحانه وتعالى باسي بسرهاتي أمبيا ومان بوأكا أفرميه أي محمد صلى الله عليه وسلم بسرهاتي أويان بو بخينوا واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا يا ما آياتكاني خمان تيدا برزمان كردوا كردمان ببياو لناو خلقا مال بمال اقرار دعوي اكرد خلقي لسر ريقي خراو بور ريقي راس افرد كاتيك وها قيشتا بلو مقاميكي برز دعاي اكرد دعاي ردنا ابووا بياو يكي صالح بلام هنديك لأثر كان الين بيغنبر يجبوا بلام كاتيك وها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين كاتيك وها تعقي كردنوي خواي قولهات فراحي وسياري آخر موديل هات بلو منصب وزارت هات نيتو عني درشي خواهي قولا أفرمي ولو شئنا لرفعناه بها ولكن أخلد إلى الأرض يا ربي خواهي وامان ليه نكي بو مالي دنيا بو منصب يكي كم بو جياني كي حفتا صالي أخلد إلى الأرض بس جو بقرن بزام آياته چن ببلاغته چن بجواني خواهي قولا وصفي أو داما وأكا أفرمي ولو شئنا لرفعناه بها ويستبع من بوي خواي پروردگار هنده لبندكاني اناسي او جا لو آيتشي كلا اول باسم كربوتان احسب الناس اي يتركوا اي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين خواي قورا ازانيتو راسناكي خواي قورا ازانيتو بو او شويني دين كوتويتو خد با اديتو جبو عمامت كرة تبرد بو او بجي بيوا بو اوی باو زمانه لوست نانی پیو بخوی خواهت ناسه خلچی شایتی خیرت بو ادن دین بو مالد دست لسر سنگ بو دا انن ادخنه پیشی خویان خواهی گوره ازانی و عفده دروزنه بلام کس نازانید تمنی دریج اکاتوا حتاوکو خواهی گوره با امتکی خوی بلی سیر بکن او پیاوی که ایو با پیاوتان ازانی و اتاوند رازگو صالحه کذاب و دجال و دروزنه استاکه او بچاو خوتان ایان بینن هو كاري اويا والله الذي لا اله الا هو من لنوتنو بودو هزار بوما فقيه ما مستايا كبو لم كردستان زور مشهور ناو دار والله موم لي نهات بو اقريام اموت خوايا تو بلي روجي من بب من خطيب وكو ام بياو درشم سبحان الله يستاكا وتاركان او يمي بيا قيان بلام او كوت يا ربي خوايا عاقبة خير مان بكي امان بحجكت خوت نخلت يدي امان ببجبو عمامكت خود نخلتيني امان نلي سيدي اولادي بيغمرم والله من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه بخواي بسيدي وشيخ يكتنية بقرآن لبركرد نكتنية بويد نية كوابينس فرزدي بو مزقود محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اي فرمو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني
بوي خواي فرود قاسي خواي فرود قارش باسي بلعامي كري باعور أكا أفرمي ولو شئنا لرفعناه بها أجر ويستبع من برز من أكردوا واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل الله أكبر لو بيا وصالحه نموني صقي وبينيته صقيش بيك هاتك أو يبراني خوم صق بيستيجاني كنية هواي لدم ودر أشيت مرتاحي فرجيني قائم بيا لروتان صق لدم يويتي بياويكي دين فروشيش كوا دينكي أفروشي وقبل عامي كري باعور خواي قورن نموني بصق أهينيته طبعا بابزاني أو كسيك وها بياو وخطيب وإيماندار وخلتي شواني كوتو بانجي خلتي كعبو دين بس لري زماني ويتي خو هيج مهنه كي نيه خو وسطاي كي باش نيه بنايه كي باش نيه مهندس كي چاك نيه ريگو باندروسكا خو زمانه كي يتي هر او زماني له خيره بكاري اهني خو غوره مقامي بر زكاتو بلام كاتي له مساري حقيقتي خو لا ادا ولكن اخلد الى الارض بل عامي كري باعور واوانشي لسريقه كي اون دا بزين بو زوي نسان خوشيكاني زوي هو اها انساني واهي خوشتان اي ناسن نصيحتي اكلي كاكا مال دنياتي بو خاطري خوا فرياي خود كوالي كوري بابا جانيش تاتمن زوري ماو اخلد الى الارض چنگي كردوا بزوي وا ازاني او زوي هرين او زور كسي علي خوشككم دايككم لسككتو نوتولك بو خاطري خوا قيامتي قبري علي بابا ما موسى كاكا يش تاتمن زوري وبرو ماو انشاء الله منيش بير بوم اتشم حجو عمراكم وك ننكم وك دايكم شتيوانيه نكي ببيت كسيك اخلد الى الارض بنو سيت الزاويه وابزاني مالي خوشد سبليتي فيها نكد كروكتشي زورت هر اهواء اميني نا خواي رب العالمين او تاباسي ام داما وما ام بوكا شيني هوا وارزوي خوي كوت فمثله كمثل الكلب كاتيا تاوي اني هر حب حبيتي وزماني راكا كاتيا كوهاله برسي بره هرواكا براياني خم قران بلاغتي قران زور زور عظيمه

0: يضيق بفيض.
1: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان خم بخوش حال زانم بجاري كتر بقية ويبرز وخوشويز بقموا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. صلاي خواي قورتان لبي مسلماناني خوشويست ميواناني مالي خوا دواكارين لالله سبحانه وتعالى طاعته عبادت من لي ورقرت دواكارين لالله سبحانه وتعالى ترابي حكاني لي ورقرتبين دواكارين لالله سبحانه وتعالى دعاكاني قراكرتبين برزة كان بردوامين لشرحي كرتيبي رباوري إنساني مسلمان لكوتا ركني الإيمان داين أويش بريتيلا وتؤمن بالقدر وتؤمن بالقدر خيره وشر الرضا بما قدره الله مع الأخذ بالأسباب ديار ركني ششم ركني كاكا إنساني مسلمان كداخلي بو باوري بيبو براستقينا

آرامی پیدات لأستنگ کان ناراحت یکانی جیان دا قاتشی وستینت لهمو کیشو ناراحت یکانا تنها سیر آسمانکا و دلیلی اللہ دل انا لله و انا الیه راجعون چونکہ انسان کا بابت یک هات بردمی و شارزای قدر بو لقلنا راحت يكاني جيان دار رادي تيزا أزانيتك كما نارحتي بسري داديت قدر الله وما شاء فعل دزاني أن الله سبحانه وتعالى أندازي بوغرتوا وفرماني در كردوا وقصاوتي داوا وتسليم بيت ديارة باوربون بقدر خيره وشري خيركي وشركشي كبنسبة إنسان بلام قواية شر بلام خير لأصل دابوي إنسان رازي أكاد بويك الرؤى دا مع الأخذ بالأسباب لقال الله ويجد الزقريب هو كاركاني شو قدر يكي كلا ركنا قرنقا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفرمي لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر اگر بقيت شيوي احود آلتون ببخشيت الله ليت ورناغري تا باورت بقدر نبه اواني كباوريان بقدر نيا بباور ابن والله سبحانه وتعالى دفرمي ان الله على كل شيء قدير ان كل شيء خلقناه بقدر ايما هموشتيك من باندازة جيري داناوا وايما ظالين وبسر هموشتيك دا إنساني مسلمان أجر لقدري الله تيجيشت لتشاكو خير دا أجريته بو الله سبحانه وتعالى لخراب كانش كاكديت بردستي أجريته بو نفسي خوي أجريته بو إيك مقصير بو خوي مقصير بو بلام إما لتشاكو خير دا كاتيك قازان جيجا كين ألين خو ما نبوين كاتيك شرك ما انتوش دبي ريك دس بو اسمان برزكينو هي بدري جاي تمني تجارتك اخير دك اخير دك روجي ناله فضل الله بو كزريري كرد دلي خوا زربي ليا خوا واي ليا كردم ناي جرتو بو نفسي خوي حد شي خير وشاكي كدست بو بردو الله توشي كردوي كاتيك انساني مسلمان غلطيك اكا ان قاويكي هلا اني شركي توشبيت اولا نفسي خوي ويتي للشيطان ويا نك تشاكا وخيرا كان بداتا بال خوي كاتي شكستيكي هنا بداتا بال الله كافر كاني قريش كاتي سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا هما صفتي مشركين دان قد كافر كان اجر خوا الله بي يسبا اما شرك مان بريار نددا ولا اباءنا وباوك كسكاريش مان شركيان بريار نددا ولا حرمنا من شيء الله سبحانه وتعالى دفرمي كذلك كذب الذين من قبلهم دفرمي اوانت دروي بيش خويان دوباره كانوا اواني بيش خوشيان لكافركان وانا قد واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله امرنا بها الله پنامان ده اگر فاحشه و خرابه ایشان کربا دهان گود ایمه بینی و مانه باوک و با پیران مان کردو یا نو الله امری پی کردون یعنی تاوانکان یعنی گرائه و بولای الله اللهش ده فرمی قل ان الله لا یأمر بالفحشاء الله ایوه هر گیز فرمان بخرابه ناکد که ابو انسانی مسلمان آگاداری او بی الله سبحانه وتعالى وكو بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم ندعا كادا فرمي الشر ليس إليك شر يا رب هرقيس لتونيا هرقيس الله سبحانه وتعالى بأيما ينفر مو الشركين بلكو دنيا يكين بوهاتوين دنيا يتاقي كرنوية لقل أوشتا بيغنبراني بوناردين عليهم الصلاة والسلام ريقاي بيشان داوين قرآني بوناردوين كتابي بوناردوين بس بو أوي إيما شوين شرنا كوين شوين خرابنا كوين أو مروفة دس بو شربا الله سبحانه وتعالى لروج قيامتش دا دفرمي أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أي باش إيوة تمنم بيندان أي كسيق نهاد بيري خسنا وكبيغمبران عليهم الصلاة والسلام وشوين كوتواني بيغمبران بون اي كسيق نهاد بتان ترسيني ايوه بوريقاي حقتان نقرت
كافر كانش ك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير دلين أجر بسبامان وعقل مان هبا نابوين أصحاب السعير نابوين ها وليد وزخ كابو أجداري أو بين ك الله سبحانه وتعالى بيغمبراني بنار من لقيامتش دا قليل خو مانكين ألين أجر جير ما جدي مان إيشي كربا عقل مان إيشوين بيغمبرانا كوتين نكتا وانا كان كابرا كفر الله بجيرت الله يخو الله كفري لسر نسيو بو دنيا هول أدا هول أدا هول أدا الله يتخوى دعان بو بكبا بيمنو يشكب أي بو بيويس بو دعاني بو كارو كاسب يكو بو بيويس بو دعاني باني زول أخو الله سي بو إيشو كاركد بو بيويس بو دعاني بو دنيا وهل بي دنيا بو بو نو يشكب بيويس بيتي يا نات هوي رول الله كيت كابو أقداري أوبين الله سبحانه وتعالى أقاي لناخ مانا أقاي لناخ مانا أقاي لبيركرنا ومانا ديار قدر مراتبي هي يا كم مراتبي قدر علم علمي الله سبحانه وتعالى بمبونا ورك خلقي كردوا علمي بهموشتك هي الله جل جلاله بس كس إجبار ناكات لسر تاوانك أو إنساني خوي تاوان الله بشريه والله سبحانه وتعالى عالم بي باشان كتابتي هي نسيني هي الله هموشتك لم قردونا دا نسي ومشيئة إرادتي هي مشيئة إرادتي كوني هي وشرعي هي كوني بريتيا لا رنجي ايما بالاي ايما زباني ايما لا شوي لا دايك بوين باوك مان شيا اما الله سبحانه وتعالى فرماني بيكردوي شرعي اوي امري بيكردوي نويشكا بلام اجباري نكردوي اگر نويش نكي لناو شي بمريت توشي بلايك بيت علي بروبا مزقود علي دزيمكا علي تاوان مكا وهم امري الله يا بلام ارادي شرعيتي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الله سبحانه وتعالى هموش ديكي لمروف نستاندوتو هنديكي لستاندوتو هنديكي بيداوا وهموشي لشير إرادة ومشيئة أو دايا الله سبحانه وتعالى كوتا مراتب خلقك هموش ديكي خلق كردو لمبونا وردا وإنسان لهرش ديك توشي أبي لمجيانا دا وكو بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي سوين بو ذاتي ياني مني بدستا هر بنديكي مسلمان توشي هر نارحتيك به إلا خيري تدا بو إلا خيري تدا لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم قد وحساب مكا كالله توشي نارحتيك كرديد بيدوا به شر نارحتي بوتو نخير خير شاكية قناهت بي أوريد بيويست بيتي كابو إنساني مسلمان أقادار بيت والنابيت تسليم بكوم الله بابتيش بيب لي ولا من لما الله وداء نيشم كاسبيناك من أخذ بأسبابه وقريد دسبه كاركانا وقريد تساريكت بي بيت قلت راوة لم رقايا لشاص برو تولى صوبيست أرويت كتوشي حادثيك بويت أم قدر خود برسياري لقيامت علي أيقل فشويكي تندروس رويشتي بلام الله سبحانه وتعالى بهو يشتيك ومناليك شتيك لبراهات بردمت أما تاخرنا الله أجري لسر ورقريت باداشتي لسر ورقريت أو يتريان لسنوري شرعي الله لا تدى توشي عذاب بي وهردو الشان قدري الله يبوتو كابو إنساني مسلمان أقاداري أوبيت بيغنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم بيني بيايك جارك تيش باسمان كوش تركي لدره وبستوا لدره وبرالاكر بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي تشيد ليكرت حاشا يقوى وتي اي بيغمبر إخوة لدره جيم هيش توكل على الله فرمي اعقيلها ثم توكل على الله بي بستوا باشا ان توكلك اما دس قرتنا بقدره دس باسباب كاني جيانا واقري اشي تدره وبكاسبي دس بو حلالة بي لهرشوين يقابو دس بو حرام نابي باشا ان تشي الله ناردي دلي من رازين بوا ناشكري ناكيت اما قدري تويا بلا ما قبنا بري بو حرام الله بنامان دا نارزاي در بريد توشي عذابي خواي پر وردقار دبيت هنديك شت هي لقدر داك توشي انسان دبي باوري بقدر هبو هنديك بابتي توش دبيت كآرامي بيدا يقلوانا الرضا واليقين يقيني هي با الله هرشتك رؤى دا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله هر بلايكي توشبو تسانا بإذن الله يا انشراح صدري هي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أزانشتك كتوشي بو الله بو ينسيوا هميشة دلي آراما
حصولي أجر أجري دستك ويت. الله سبحانه وتعالى تفرمي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المفلحون. أو كسيك الله سبحانه وتعالى تاقية كاتو بلد أسداني خوش ويستيكي نار حتي ترسى مزرر أكامنا لك إلى دستدال إنا لله وإنا إليه الراجعون. الله سبحانه وتعالى فرمي صلواتي لسر دده فريشتكان صلواتي لسر ليدن داوي لي خوشبوني بوكن كابو خاليك تر الشجاعة والإقدام بهيز للرب ربونو إجياني خويدا نا ترسد أزانيت همو أجلك بدس الله سبحانه وتعالى هيش أجلك هيش إنسان يقنامري إلا بأجلي خوي نبيت انجا باشا عند الزانيت الخير فيما اختاره الله هرشتك شي تزبو الله سبحانه وتعالى بويها البجاردوا والله دفرمي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم اشتيك بيخوشا شربوتو اشتيك بيناخوشا خيربوتو أزاني هرشتك توشدبو أما هنقاش الدامس لا وكات هرشتك لدسو أزانيد إي الله يا الله تعويزت بوكاته هرشتك التوش هاد أزاني الله يا للان الله ويدلي إنا لله وإنا إليه هرشتكش الله بيها بيتوشد نبيت وشد نبيت بيهيك صالح الله من دون عالم هبو هردو كان بربونو الله يكيان بربو لسر ميزيك كلام عليك خمان دابو الله ما تريك هر أوان دبرز دابو كم ترى ما تريك مرت على والله من عليك يترن بربوا للسربانة وسيمتر وسيمتر ونيو برزة على كوت خواره هي شيء نهات. أجر أجل هاد إنسان يكسر أجر باوري بقدرها وتسليمه بيت. أزانيت كأوي لما تريك بربوا أجلي هاد بكوتاي بي هاد بو. أوي للسيمتر كبربوا ككوتو تسر شيء من توج نمردوا. كابو إنسان تسليم بقدري الله بأم أركان كان إيمان لنا خابي زمانا كان وإقدام ما بيه كان هنقام ما بيه نبلو الله ولهرنا رحتيك جاني شكتوش ما نبيه علين إنا لله وإنا إليه الراجعون صبر ما نبيه توشي أجربين صبر ما نبيه نأجر ما توشي بيت وأويه الشيهي لدس ما نشي دعا كارين الله سبحانه وتعالى وما ليكن راضي بقدر كاني او يا ربي خوالي ما نخوش بي لما زي سلهمو ما نخوش بي يا رب العالمين عاقبه خير ما نكي لديك باوك ما نخوش بي شوكاني ليله القدر يا ربي ليله القدر ما بنسيبكيت يا رب نصيب ما نكيت يا ربي لا اجري ليله القدر ببش ما نكي يا ربي لديك باوك ما نخوش بي شفاين خوشي مسلمان امدي هر مسلمان اللي هر شوين اللي هات جاي اقنا راحت يا ربي لسريها القريت يا رب لسريها القريت يا رب اراني برحمت ما نبو باريني يا رب أراني برحمة ما مباريني يا رب أراني برحمة ما مباريني يا رب أراني برحمة ما مباريني يا رب العالمين يا رب هر مالك يشيت داي لبالي مسلمان أشتخيت ومالي هر مالك مسلمان يا رب العالمين فقير برصي حلال دولة منديك بركتك تمالي ويا رب العالمين يا رب هر كسيك يشيك نارحتيك لسري هلقري هر كسو كريك يا رب زواجي أنبو آسان نبو بيان آسان كي يا رب العالمين بدأين باكي بيان خيط مالي خوان يا ربي خوايا سر فراز مانكي عقيبة خير مانكي لسر إسلام مانجين لسر إسلام مامرين يا رب العالمين آمين آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نمرو يا باسيكي دشمنكين باسيكي دشمنكي تقليديناكين باسي دشمنكي خاون خبري ليزاني باوكشتي باسی دشمنی اکین که هلا ازلوا اعلانی حربی لگلاک بین باسی دشمنی اکین کلم حربیا هیچ دکی بجینه هشتو حربی کی جماعی در راجعان دوین باسی دشمنی اکین کلمان نزیکا بقدر اوی کبر پیست کمانه کبیت باسی دشمنی اکین ک لناو خیر معنا اسوره بس عمش نزور خطره دجمن برانبر معنا شكي بو هلا قرين وحذري لي اكين يعني شي لنا وخين تبل يا خوش ويستكم حقيقتي ام دجمن اوايا شلون ما ملي لا قلا اكيد شلون اتوانيت مقاومي كيت اما براستي اذكي قوري ايميا اگر بسر ام دجمن يا زابويت حتشتي كثير نامين كثر سي ليها به بويا ام دجمنا هو يا كبي وتري الشيطان ام دجمنا اوياك حل بدايته لكاتيك اعلاني حربي كرلا قلمانا اخواي قورا امري كرت كسو زمان بوبا وادم بوبري بلام تنحى اوبو سربيتشي كرت قبولي نكرت ورايتك هذا الذي كرمت علي اما بينك بس المناسر يخستو ريزي لزيات اللي من ليناوا لين أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتني كن ذريته إلا قليلا لين برتا روجي قيامة واتا هدنينية دجمنيك نازانت ماويك شراقريه دجمنيك ناخويه إسراحد ناكا أطور ناقريه دجمنيك هيج إيشو كاريكينية تفرغي بو إيما كردوه بس بو إيما دانشتوه سبحان الله أبي دجمنيكي چن سرسخت به أبي دشمنيك بيك هيج تي مشغولي نكات هيج وظيفة يكين أبي شوج نخوي تنانت بيت أنا وخوكانيش ما وخوكانيش ما ليت يكبا تنانت جيان ما ليها راسان كاو بيت أنا ومال ومنال وبارو وسروت وسامان معنوا بلى أم دشمنا خوي جرافم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين أم شيطانات واني أول قل معنا هاوري جاني بجاني به همو جاریکیش بجو تاب سرپینه بونه چیم بو اوه ای بو اوه نکین ای بو نروین بو اوه ای بو دزنبین بو اوش ها هموش من ایمی فقیری داماو که نازانین ام خطوکانه لچو وده نازانین ام وسواسیه لچو وده پاسانی بدوایا چین بجو یکین بلام نازانین شتیک هیا که یوسویسو فی صدور الناس أم وسوسه ما بو درستك بو شكو إن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم أم شيطان الله خين ما نايت وأتشيت أم شيطان بشيويك أقاتناو همو خانة خانة كان يلاشمان يبوناو دلمان يبوناو ميشكمان صور أخوات هشتيك جنيري لي بقري بلي إن الشيطان لكم عدو خواي قورا بدجمن ناوي بابو إيما دجمنا كي بينا ساندوين ام دجمنها اويك زور خوي بخلكي لا ري ومشغولاك بلكو لسر راست شقا مكان ابو اي مدان شيخ قال لا اقعدن بكل صراط مستقيم لسر مو راست شقا مك ابو ياندا بيسناك ابو خي دانشتو باسراحت ايه لسرك كيا تشاوري توبي توبي راتي بريت نماندو به نعزيتي به نخوش بر ذكر دوا رصده لهم رجعي كراسه بما دانشتوا على شيكي لم رجعيا مسلمان بيتو واز ديني باو بابير تينيت هجرته كيت واشي بوشويني كي دور بحسابي خول بيناي خوايا ابي باستري بسراوا ناتواني بهجلاكا باي بالي خو بيت دانشا امريتو شهيد بيتو اجنكو دعي معلومنا وكت بسر بكسبن بسفرشتيار بن سرغدان بن شي دا ولما دانشا لا أخذ النبي كل صراط سبحان الله أقر من
ما هو يكي زور لنا وبسبور يكا بمين موا كورا لنبابا من دس على خريكي أم جورا نخوشيهم زور شارة زامتيايا بينا برشاوي خوش شيطاني لأزلوا لدرس كرني باوك من آدم وخبر لسرتو ورقري شارة زاوي لسرتو بياكات توبلي كنو كالبرو وردكاري كاني جاني تو نزانيت بلي أغاداري هم مشتيكا حشتك كل نفسي إنسانا خدوكي بو دروس به شيطان لي بياغانيا بلي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تنانت وازا بياو متقيكان جنايني هركاتيك بلانا تيبره إذا مسهم أو بديانا كبير بلام إنساني متقية زاني أما شيطانا تذكروا فإذا هم مبصرون يكسر بليان كوت هزب خويانا كان جواز دخل كيتر زوب هزب خويانا كان كأما شيطانا أبي الزوف يا إخوان كون إذا أمسهم طائف من الشيطان طائف شيا طائف أويك توافكات ليو بأميد نابه وصطاويت بديار شتيكوا أتبه سيدي سير شتيكي باش بكيت بديار تو وصطاوا بدوري خوتو كمبيوتر وموبايل كتايتو توش كنوا هاتو سيدي كيوشكا كيف زانت نيات شباسة مركو خبري كتابي إسفادي لكي مركو هواليكي مسلماناني تيابي سبحان الله درقا كاني درقا داخرا وكانت بي اكاتوا دوائي كبردي لقل خويا لو سر وقت يقزاني چيت كردو بخوت چو قرب سر يكد بسر خوتا هناوا هموشي دوائي لو لاشو دانيش يبيو بي اكاني اما طائفة كيتر وازي لنا هنا بلي بويا شيطان خوشي بيستكم لم كردو بخوت چو قرب سر يكد بسر خوتا هناوا هموشي دوائي لو لاشو دانيش يبيو بي اكاني اما طائفة كي تروازي لنا هنا بلي

حراما پی پیاکا ولا حرامی شا پیان صرفکا نیه لی درگای حلال لخویان کنوا چی بو شوی نکن؟ علی جابو بو ما مستا حلال ماوا بله حلال ماوا بلام او درگای شیطان لی هل شنیوین پی براستی کن نابین والاولاد من الله كان يشمان سبحان الله حسها بر الله كردون لسر اوجاديا بديار اعلام وبديار تلفزيون كان وبديار سوشيال ميديا وموبايلكي تي بي مجهول كيد كرمها هو بقدر بدستوا نازاني شيطان صدر قاين لي كاتوا نازاني شيطان لشو سري اندره هنا وقتي كزاني امر دستو در شو بدا خوا ابس قمان با سوشيال ميديا كان مانيه خو بدا خوا كان بين مكتب كثير كين قتاب خانة كانيش خريكة بهمان روت أوهم حديث آية جوانا كثير كثير كين تقدبا لناو پروردهو لناو پروغرامي خواندنا إسا كانها قصي يزيد كاني تيايا قصي زرادشت كاني تيايا قصي دين كاني تي تيايا خريكة ديني قشجير دلستكن بو أويكا همو خلق هابش بي لدينيكا دينيكي تازا بلام دور لدينكي محمد أويا اما خطوات خوش ويستكم بويا نيلي شيطان بجداريت كالا باركانتا نيلي شيطان بجداريت كالا مالكانتا لمنالكانتا دو هاي جلوكي لجدس تو داري هنا بلي خوش ويستكانم شيطان دجمنيكي سرسختا وتاوكو روش قيامتيش لكو خومان ولكو مالو منال ما نابتوا بو بلغيك هل داي كبين شرنوخيك مان لي اداو آزار مان داو دسکین بگریان حتا وکو او روجی لسر مرگ آینو پی مانالیم بلی لا اله الا الله شیطان لیمان بی امید نابی سبحان الله دواتر کمر دین جا دو لقایا بگور رکمانا دبر آواتان لیه کم اگم لخو من بی ام دو جمنا زفر من پی نبا شكو خوي غرافم ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين ايقمان هي شيطان راس درتشو لسر بني ادم هم ياشوني كوتن الا كومليكي كم لايمان داران نبي شن خوشا ام كومل براوبن بو شكو شيطان جيمي كمي بردوا جيمي دومي شي لكومل خلق بردوا استي ام الوقت اضافيين نيلين شيطان بما فير بي نیلین شیطان لسر رگ راست کانا با من دانیشه و زفر من پی بره او دانیش دوه هیلاغ نابه و خوی حاضر کردو و حیچ چاوره تو بی بسریا اما چه دجمنه که لبرو توش نکی پشتی نشیل بیو قولی بو هل نمالی و حاضر نبید توش بو ام دجمنه لسنگرا با و آگا دهر با چونکه هر آونا شاود غافل کرد طلیابا زفر بیابا اوی امر را بدوری تختیای هل هلی مخلوق بدوری نعشیا سبحی دبینی والولی مخلوق بپل پل کردنی سبحی اگر ببوای باوریان دبو خد بم حد نبوای بو دنیا پلی مخلوق با آوی تیگیشتین دنیا کچی هر سرابه بو همو دشین بخن کانو لوش کیش ملی مخلوق هنده پر فتنه بو دنیا که ابلیس یکی وگ ابلیس نما و مأمنی غیری کلیشو کل کلی مخلوق یعنی دنیا خوی او نپری فتنه بو پیویسی با شیطان نما و شیطان لتاوا یتجر کلیشو کل کلی مخلوق و وسوسه ام بو درسته کا یعنی شیطان پنایه نا و با بریشی بنی آدم چون که بدا خوا انسان کانی وافیر کردوا شیطان آسابی رکنوا پیویسیان با شیطان نما و هنده پر فتنه بو دنیا که ابلیس یکی وگ ابلیس نما و مأمنی غیری کلیشو كل كلي مخلوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: خۆشەویستان هەرۆکی لە حلقەی پێشتر باسمان کرد خوا تەبارک و تەعالا وەکی ئادەمی دروست کرد و ڕوحی هاویتە بەرێ و لە پشتی هەنگی ئەمری کرد مەلائیکەت سوزدەی لۆ ببن هەموو سوزدەیان لۆی برد ئیلا ئیبلیس نەبی ئیبلیس لەبەر نەفس و تەکەبور و حەسادەت تێخۆ سوزدەی لۆ نەبرد لە بەهەندێ خوا تەبارک و تەعالا تەردی کرد لە ڕەحمەتی خۆ دەری کرد تەمامن لە پشتی هەنگی خوا تەبارەوە تەعالا ئەمری ئادەمی کرد لە خۆنە ناو بەهەشتێ بە کەیفی خۆ هەلستا دانیشا چی دەخۆی چی دەکەی حر و تەلیقینە ئەو بەهەشتێ هەموو لە بۆ تۆ فترەیەک ماوە بەشەرە بەشەر دائیمەن چاوی لە مجتەمەعیە چاوی لە کەسە لەگەی قسان لەگە بکا گفتوگۆیە بکا یعنی وەچی بلیت پیچێک ئیزعاج بوو هینا وەختێکی دانیش خەوی لێکەو پیچاوە چاوی خۆی بلنگ دەدیش ژنە گوالەکنی دانیشتیە هینا گوتی ئەتوچێ گوتی ئەمن خوا تەبارەوە تەعالە ئەمنی لە دەندەلێتو دروست کردیە ئەمن حەوامە خێزانێتومە لە پشتی هەنگی خوا تەبارەوە تەعالە ئەمری هەردووکیانی کرد يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين يا آدم أتو خيزان ناو بحشت ابن أو بحشتا هندك علماء دلين أو خاص لو شي دان رابو لو آدم حواي هندك دلين ناو بحشت براسية بس إجماع علماء لساوي بحشت شي خاص لو كي دان رابو کە خوا تەبارەوە تەعالا گوتی هەردووکتان لێرە بمینێنەوە بەس نێزیشی هەرچی دەخۆن هەرچی دەکەن بەس نێزیشی ئەو بنەدارەی لە برفێقیە پێوە دێ نەکەن نێزیکون بخۆن ئەگە خوارتان مانای ئەنگوت بە زالم لە قەلم دەدرێن و ئاگاتانیش لێبی شەیتان دژمێکی زۆر گەورەی لە بۆتان لەوانە لەسەر ڕێتان ببە و خەلەتیتان پێ بکە حەقیقەتەن کە خوا تەبارەوە تەعالا ئەو بانگەوازی لە بۆ هەردووکیان کرد شەیتان ئەو مەسەلەی بە فرسەت زانی هەلستا بە وەسوەسە خۆی گەیاندە ناو دلی هەردووکیان هەر وەسوەسەی لە دلیان کرد هەر کردی حەتاکو گوتی یا ئادەم یا حەوا مانگو نزان خوا تەبارەوە تەعالا ئەنگۆی لۆ منع کردیە لە فێقی ئەو بنەدارەی گوتیان ناوەڵە گوتی ئەوە یان دەبنە ئەبدلئابدین لە بەهەشتی دەمنێنەوە یان دەبنە مەلائیکەت يعني او هواني تيغيان كلا سريبن حقيقة لسريش چين كلا سريش لسريش چين براستي يعني غلطيش قولي يعني كر لبين يعني شكر كخوة تبارك وتعالى كتحذير يعني كردية و هروها بحسي إبليسي كردية نكن بقوي بكن و بوسوسي بكن سنك أنقول لسريه دبا فعلا اوهيان لبير كر حتى لسريه يعني برد وشي خواردين او زدسي خواردیە هینا خوا تەبارەوە تەعالا جلچێ بەهەشتێ لەسەریا لەبەریان داڕاد یعنی لەبەریان نەما ڕیت و چەپلاغمانەوە وەتەفیقا یەخسیفانی عەلەیهیما من وەرەقی الجەنە هەتا شەرمیان کردەوە ئەوجا پەلچێ دارێ بەهەشتێ لە عەورەتەی خۆیان داپۆشا وەلحاسن هەرێک هەلا لۆجەیەکێ چوو هینا خوا تەبارەوە تەعالا بانگەوازی کرد وەقال ڕەبهما ئەلەم ئەنهاکوما عەن تلکوما الشەجەرا ئەرێ خوا تەبارەوە تەعالا مان نەهی لەنگۆ نەکردێشی ئەو بنەدارەی بن ئەو فیقی ئەو داری نخون واقول لكما ان الشيطان لكم عدو مبين فاخوة تبارك وتعالى نيقو تنقو فمن نمقو تنقو الشيطان دزمن تانا اغات ليبي انقو هل دخلتيني قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بل حقيقه دستيان بجياني كردو توبيان كردو بارانو لبخواي تبارك وتعالى لبيشوك اخوا تبارك وتعالى لو ما يعني كرد هنا واني جريان وتوبيان كردو خواي غلطي ما كردو ظلم لخو كرد خوا الرحمه بيد عفو ما بكا هنا خوا حرد في هنار دعرده وتی لە عردێ بمینێ دو ژیان و مردن تا ئێرەیە کە گەیشتنە عردێ هەر یەک بەرێ خۆیدا لایەکێ بزان لێک جوایز بینەوە لۆ ئەوەیدا بە زیانی خۆ پێداچینەوە بکەن کە بزان غەڵەتیان زۆر گەورەی بەرامبەری خوای تەبارەوە تەعالا هەر دەستیان بە تۆبە و ئەستیغفاری کرد و هەر کردیان و حەر تۆبەیان کرد حەتا خوا تەبارەوە تەعالا تۆبەی هەردووکیانی قەبیل کرد لەوەچی تۆبەی هەردووکیانی قەبیل کرد ئەوجا هەردووکیان پێکشاد کردەوە عولەما دەنێن لە عەرەفەی گەیشتنەوە یەک دوو جارێکی دی بەلێ بەرێزان خۆشەویستان ئادەم و حەوا بەشەرن دستیاب دنیا داریه که لپش ای خاطو با یعنی قبیل کردو دستیاب دنیا داریه کردو با مسائل جیانی و مسائل شتو خوب دست جیانی حتی فتره چی باش دو من دالی هبو حابیل و قابیل حابیل انسانش زور نرم بو ریک و انسانش باش بو گوکره بابی بو قابیل انسانش حاقد بو رق بو دائما مخالفی بابی دکر این روش آدم علیه السلام گویی گازی هر دو چانی که گازی قابل و هایی بیکن گویی کره نمون دور ن ایرا حس دکم هر یک و خیرش بکن صدقش بکن بی نفلان زیر دارن لبش خواه تبروت لیتان ورد گری قبول دکه آوانش هابیل تبع خود حیوانی بخیر دکر حس تاجرای چه حیوانی قلوبی باش به نای قابلش زراعتي هبو دخلو داني هبو حسا حمد الدخلي خراب بن بيجينج خراب هنا أجليري الرك هنا خاطبه وتعالى أغريش العاسماني هنار دخواري صدقي هابيلي قابلي قلتون كحيوانش زور باش الرق بو أما صدقي قابلي قابلنا قلتون تشي خراب هنا بو بنا بدلي قابلي نكت وشي قابل روني كصدقه براي قابل بو وهيوي قابل لبو حسادتي في برد هنا فكر كردوا وهم بقتل أخيه فكر كردوا وتاك أمن أو براي بكجب كويقو هنا بزانا قابل چيقو قوتي أمن دات كجم أما هابيل قوتي لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين والله قوتي برام أكد تساولي من بكزي والله أمن شريت ناكم دستيخش بلن ناكم برام بريتوك بتكزم أمن لخواي تبار وتعالى ترسيم فطوعد له نفسه قتل أخي فقتله فأصبح من الخاسرين هلا نفسي أو هاي ليك السيطريك نفسك لسري حتى ويليك براي خوي كشت هنا لبشتي هنجي بخسار من بزور وبشيمان بوها فتره بيتو نيزاني كلاشي براي تشلي بكا هنا أخوة تبارك وتعالى دو تيري هنار قل رش أو قل رشا هل استان برامبري قابل وميته براي يكو ديا بدا بدن دوكان حتى يكشي كشت هنا اول ساقه که هستا حردی کولی با تنجروشی پی حتاکو کورده چی باشی کن هستا هنا اول کشتی بی هاویتی ناو کورده خولی بس داده یعنی یا قابل توش اوها اوها لبرای خوب که اوش هنا چی کرد فیره درسی کرد هنا هستا کورده چی کرد و قبلی لیده و برای خوی هاویتی ناو کورده که و خولی بس داده بلی برای کانم فترت زمان پیچو نساكف يعني عمري آدمي عليه السلام بو هزار سال هر وجه علماء دلين هنا روشه چه زاني که عجلي نزيق بيا هنا غازي من داله خوي کرد و غازي شيثي کرد شيث زور انساني چه باش بو غازي شيثي کرد وتي كره من وصيتك اللي دكام يا خو امن بمرم اتو او شريعتي خواتبر وطالبو مني هنار ديا وها او شريعتي امن تسبيل وتو دكام شريعتك چيا عدالتي خواتبر وطال عمل بيني امانتا امر بچاكا نهي لخرابا شولي باش خراب حلال وحرامي بعالم ايشان بشان بدا انشاء الله خوا توفيق ددا وخوا سركوتو دكا اوش قبيلي كرد زور بريكو بيشش لبشتي هنجي هنا قوتي كرين من امن عزدا كان فيق يكملو بين لفيقي كاني بهشتي ولا فلان زي هارون بينن دا بخوم امن لم دشت او فيقي من دالا كاني اشتبع هندق لمن دالا كاني هنا تشون لريق ايش نجمع حتى شي ملائكة بين بس لشكلية بشري بين هنا ملائكة كان قوتي اقول شي ودسن قوتي اولا من دالي ادم باب من نساغا دعوهاي فيقي كده فلان فيقي وادسي لويدين قوتي طبعا او بيوانشكا تعويان بيكا بيل وخاك ناس وكفون همز لكن يابو قوتي نا ورم بقررين بابتان عمري خداي كير ورم بقررين لقايك داتين دايشون لبشتي هنجي كفني دكاين قبري ليدين دايشيري نوا فعلا كتشينو دا بدين بابي عمري خواي كردي آدم عليه السلام أوانش هلستان جوان شتيان كفنيان كير بين خوش يام بيني بحشتي بسريان داكر قبر يان ليداو شارديان أوا أو جاقوت يانش أوا سنتين قو بني آدمي حتى رجي قيامتي بلي براي كانم أوا بكرتي بحسي زيان نامي آدمي ماكر عليه السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بوراديرن
1: جيدلي بوراديرن
0: بميل كثير والاخوه يريدون زابك وين
1: يريدون زابك وين
0: بميل كثير والاخوه يريدون زابك وين
1: بندر وبانتي دجا جيدلي بوراديرن بميل كثير والاخوه يريدون زابك وين بميل كثير

دمه شخصن بروادارينا دمه بشو ورقرن دمي رحمد بارينا دمه بشو ورقرن دمي

0: قادرا فمي الكثير الأخوامر دون زاب أخوانا
1: فمي الكثير الأخوامر دون زاب أخوانا
0: كومل بن لمز جوتا درو درو انتا
1: فاقين
0: كومل بن لمز جوتا درو درو انتا فاقين باش كراو نهاني قفتو رفتار تان تاقين باش كراو نهاني قفتو رفتار تان تاقين
1: بان دروا بان جيب الجاج بيت نغيبو رادير بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوانا بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوانا
0: ليش ألسون دجيهمو كاريكا آقا دابا ليش ألسون دجيهمو كاريكا آقا دابا وريا بن لكاتي قوي آما دو دس بكار بن وريا بن لكاتي قوي آما دو دس بكار بن
1: فاندر وابان جيب الزاج بيج غيب الرادير بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوانا
0: بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوانا سستي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليره ده هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. معنا اليوم قصة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل فيه قرآنا، وهذا الصحابي هو كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. يقول في غزوة تبوك يحدث عن نفسه: خرج النبي مع أصحابه رضي الله عنهم إلى الشام لملاقات الروم، وتلك كانت غزوة تبوك. يقول كعب: لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، كنت ذو يسار وقوة وعندي من المال وعندي من الراحلة وعندي كل شيء، أنا مستعد للمعركة لكنني تخلفت عنها، مستعد لتلك الغزوة لكني لم أذهب مع النبي. يقول: غزا النبي تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، يعني كان الجو جميلا تحت الظلال وعند الثمار، والحر إذا خرج الناس يصيبهم الحر، أما من جلس في المدينة فإن عنده الثمار وعنده الظلال. يقول: فقلت في نفسي: غدا أتجهز، غدا أتجهز، حتى تفارط الغزو وذهب الناس، فقلت: ألحقهم غدا، ألحقهم غدا. يقول: حتى مرت الأيام فلم أستطع أن أدركهم، جلست في المدينة. يقول: لم يبق معي في المدينة أتلفت يمينا ويسارا، يقول: لم يبق في المدينة إلا الضعفاء أو المنافقون، يقول: وبقيت معهم. يقول: أصابني الحزن، جاءته الكآبة، ما الذي حدث؟ لما تخلفت عن الغزو؟ لما لم أذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا للتسويف. كان يقول كعب رضي الله عنه: غدا، ثم يقول غدا، ثم يقول غدا، حتى فاتته هذه العبادة وهذه الطاعة العظيمة. ومن بقي مع كعب ما بقي معه إلا الضعفاء والنساء والأطفال والمنافقون. يقول: فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في تبوك يسأل عن كعب بن مالك، مع أن الصحابة كانوا كثر، كانوا آلاف مؤلفة، لكنه سأل عن كعب بن مالك، افتقده النبي عليه الصلاة والسلام. فقام رجل من بني سلمة قال: يا رسول الله، حبسه برداح والنظر في عطفيه، يعني الدنيا حبسته، جلس في المدينة لأجل الدنيا ولأجل متعها وزينتها. فقام معاذ فقال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. انظروا إلى من رد عن عرض أخيه، إلى من رد الغيبة عن أخيه في ظهر غيبه. ما يرضى معاذ رضي الله عنه أن يغتاب أحد من أصحابه. بعد أن انتهت المعركة، أما الروم فإنهم خافوا أن يقابلوا النبي وأصحابه، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام قافلا من تبوك. يقول كعب: ماذا أقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الآن هو راجع إلى المدينة، ماذا أقول له؟ ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ أكذب عليه؟ أدعي أنني كنت معذورا ولم أكن معذورا؟ يقول: فجهزت عذرا لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فلما رجع النبي زال عني الباطل كله، يعني كل الكذب الذي كنت أريد أن أقوله ذهب عني، لا يمكن أن أقول إلا الصدق. يقول: فبدأ النبي بالمسجد، وكانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع من السفر أو من الغزو كان يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين قبل بيوته، قبل زوجاته، قبل أن يذهب ويرتاح يبدأ بالمسجد، يصلي ركعتين ويستقبل الناس. فيأتيه المخلفون الذين ما ذهبوا إلى المعركة، إلى الغزوة، كانوا أكثر من 80 واحد، يأتون ويعتذرون إلى النبي: يا رسول الله كنت مريضا، يا رسول الله ما استطعت، يا رسول الله ما عندي أموال، يا رسول. كل واحد يأتي بعذر وأكثرهم يكذبون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لهم. يقول كعب: فجاء دوري. يقول: دخلت المسجد. يقول: فنظر إلي النبي وتبسم تبسم المغضب، كأنه متبسم وهو غضبان عليه الصلاة والسلام. فقال لي: يا كعب، ما خلفك؟ يا كعب، ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني ألم تكن جاهزا للمعركة؟ لما تخلفت؟ يقول: فقلت له: والله يا رسول الله، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، يعني ما كنت جاهز مثل هذه المعركة، مثل هذه الأيام، وليس لي أي عذر يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: قال أما هذا يعني كعب فقد صدق، يعني البقية ما صدقوا، أما هذا فقد صدق. قال فقم حتى يقضي الله فيك. فقط كعب وإثنان من أصحابه، هلال ومرار بن الربيع، ثلاثة فقط هم الذين صدقوا. يقول فخرجت فقال لي الناس يعني لما صنعت هذا، لو قلت أي عذر فيستغفر لك الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فهممت بالرجوع ثم ثبت كعب على صدقه رضي الله عنه. يقول فأمر النبي الصحابة ألا يكلمه. تخيلوا رجل ما يكلمه أحد من الناس، لا أحد يسلم عليه ولا يردون عليه السلام ولا يتحدثون معه، وإذا جلس عند أي واحد منهم قام ولم يجلس مع كعب. أمر من النبي أن يعتزل كعب وصاحباه. يقول حتى تنكرت لي نفسي. يقول فما يعني حتى الأرض ليست الأرض التي أعرف، والناس ليس الناس الذين أعرف، نفسي ليست النفس التي أعرف. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ كما قال الله جل وعلا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. نعم، إن كعب ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت. يقول أدخل في المسجد أصلي أسلم، لأحد يرد عليه السلام. يقول يتعمد كعبا يصلي بقرب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أعلم وأنا أصلي أحس أنه ينظر إلي. يقول فإذا قضيت صلاتي والتفت يلتفت كأنه لا يراني. انظروا، لا زال النبي يحبه عليه الصلاة والسلام، ولكنه أمر من الله، وحي من الله أن يعاقب كعب وصاحباه على فعلتهم. كيف يتخلفون عن المعركة؟ كيف لا يذهبون مع النبي إلى الجهاد في سبيل الله؟ يقول من شدة الضيق تسورت جدار حائط لابن عم لي اسمه أبو قتادة، تسورت جداره، ذهبت إليه أسأله، يقول هو أحب الناس لدي، صاحبه حبيبه. فقلت له، سلمت عليه ما رد علي السلام، قلت له أنشدك الله ورسوله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ أنشدك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ يقول فلم يرد علي. يقول أسأله مرارا ولا يرد علي. يقول حتى قال لي في النهاية الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. يقول ففاضت عيناي، بكى كعب بن مالك رضي الله عنه. يقول خرجت إلى السوق أبحث عن ملجأ، أبحث. يقول ضاقت علي الأرض كلها، فسمعت رجلا ينادي في السوق، نبطي، رجل جاء من الشام ببضاعة، أين كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ والصحابة دلوا هذا الرجل على كعب. يقول فجاءني فأعطاني رسالة، ففتحتها فإذا هو من ملك غسان، ملك الروم. قال له قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. شوف الخبر وصل إلى وين؟ إلى الشام. قد بلغنا أن صاحبك يعني نبيك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار ذل ولا مهانة، فالحق بنا نواسك، تعال إلينا، ولك الخير ولك النعيم ولك المكانة العالية. يقول فأخذت الورقة وسجرت بها في التنور، أحرقتها في التنور، وقلت هذا من البلاء. بعد 40 يوم من البلاء، بعد 40 يوم من هجر الناس له، يقول جاءني رسول الله، رجل بعثه النبي إلى كعب، قال إن رسول الله يأمرك عليه الصلاة والسلام. يأمرك؟ قال بما يأمرني؟ قال يأمرك أن تعتزل زوجتك، لا إله إلا الله. بعد هذه الأيام الشديدة العصيبة اشتد الأمر أكثر، حتى الزوجة اعتزلها. قال يأمرني أن أطلقها؟ يعني إذا أمرني أن أطلقها أطلقها، خلاص بعد ماذا حصلت على الدنيا؟ لا أريد شيئا من الدنيا، خلاص. قال لا، فقط اعتزلها. يقول فأمرتها أن تذهب إلى بيت أهلها. يقول ومضت 10 أيام على هذه الحال، ضيق وهم وحسرات. يقول بعد 50 يوم كنت أصلي الفجر، وبعد الصلاة جلست على سطح منزلي، على السطح. تخيلوا بعد صلاة الفجر والسماء قد أسفرت، ينتظر طلوع الشمس، يذكر ربه، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، هم وغم وضيق وحسرات. يقول فجأة فإذا به يسمع صوتا يناديه من بعيد، يا كعب ابن مالك، يا كعب ابن مالك. الفجر. يقول التفت فإذا به يقول أبشر أبشر يا كعب بن مالك، يقول: فعلمت أن الفرج قد جاء، فخررت لله ساجدا، فخررت لله ساجدا. يقول: فجاءني الذي بشرني فأعطيته ردائي، ولم يكن عندي رداء لأذهب إلى المسجد. يقول: فاستعرت رداء وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد. يقول: وكلما مررت في الطريق على بعض الصحابة يقولون: لتهنك توبة الله عليك يا كعب، لتهنك توبة الله عليك يا كعب. يقول: فدخلت فاستقبلني طلحة وعانقني، سلم علي، فجئت إلى النبي وجلست عنده فقال: أبشر يا كعب، أبشر يا كعب بخير يوم عليك منذ ولدتك أمك، بخير يوم عليك منذ ولدتك أمك. قلت: منك يا رسول الله أو من الله؟ قال: بل من الله عز وجل. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

من شدة فرحه قال: أنخلع من كل مالي لله ورسوله. قال: أمسك عليك بعض مالك. تاب الله على الثلاثة. تعرفون لما؟ الصدق منجاح، صدق مع الله فصدق الله عز وجل معه، تاب الله عز وجل عليه. لو كذب لنجا من الدنيا، ولكنه لا ينجو من عذاب الله يوم القيامة. هذه هي توبة كعب وصاحباه، قصها الله عز وجل علينا في القرآن. الدنيا كلها ضاقت، لكن الملجأ إلى الله والفرار إلى الله عز وجل والصدق مع الله هو الذي أنجاهم، فتاب الله عز وجل على الثلاثة. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم، إنه هو التواب الرحيم. حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من الدنيا قصص وعبر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، أقاموا، ما قال وأدوا الصلاة، ولم يرد في موضع واحد بالقرآن أدوا الصلاة. في الزكاة آتوا أن يعطيها، لكن في الصلاة أقاموا، فإقامة الصلاة أن يأتي بها مستوفية لأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها الخشوع وغير ذلك، فهذه الصلاة هي التي تؤثر فيه. وكما ذكرنا في بعض المناسبات من أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، ولهذا قال الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالوصف هو الإقامة، والحكم الذي يكون لذلك هو أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء. متى تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ إذا أقيمت، ما هو إذا أديت، إذا أقيمت. فإذا نقرها نقرا لا يقيم ركوعها ولا سجودها ولا يحضر قلبه فيها، يخرج عند المسجد ويفعل أنواع المنكرات ويسب ويشتم ويغش ويكذب ويحلف كاذبا وهو يبيع عند باب المسجد أو غير ذلك. ما أثر هذه الصلاة؟ لا أثر لها. لماذا؟ لأنه أداها وما أقامها، وأقاموا الصلاة. وهذا جواب عن السؤال الذي يرد كثيرا، وهو هؤلاء الذين يصلون قد لا يبدو على بعضهم أثر الصلاة، حيث لا تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر، فأين أثر الصلاة؟ نقول كلام الله حق، ولكن هؤلاء أدوها وما أقاموها. وهذه القاعدة أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، يعني بقدر ما يكون من الإقامة لها باستيفاء الشروط والأركان والواجبات يكون أثرها من نهيها عن الفحشاء والمنكر. فإذا ضعفت الإقامة ضعف الأثر، فإذا انعدمت الإقامة انعدم الأثر. هذا معناه بغاية الاختصار والإيضاح، بعيدا عن التطويل في هذا بكلام لربما يذكره بعض الوعاظ. هذا هو السبب، وهذا هو العلة التي من أجلها لا نرى للصلاة كبير أثر على كثير من المصلين، ما أقاموها. وإذا أردت أن تأتي بصلاة مطمئنة مؤثرة يحتاج إنسان يبكر للصلاة. أما هذا الذي يدخل وهو ثائر النفس يريد أن يدرك الركوع أو يريد أن يدرك الركعة الأخيرة، دائما في أواخر الصفوف، دائما يقضي، فهذا لن يحضر قلبه في هذه الصلاة وبهذا الإسراع وتتابع النفس. يحتاج أن يأتي إنسان مبكرا يصلي قبلها السنة الراتبة إن وجد، أو يصلي تحية المسجد، يذكر الله عز وجل، تصلي عليه الملائكة وهو يستغفر له وهو في مصلاه، يحصل له سكينة وهدوء نفس وطمأنينة. فإذا قيمت الصلاة قام وهو متهيئ، فإذا كبر الإمام كبر معه، هذه الصلاة تؤثر. فلنصلي صلاة مؤثرة تنهانا عن الفحشاء والمنكر.

قال الله جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال. هذه الآية اتلوها مع الحديث القدسي: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. من عظم الله في قلبه سخر الله جل وعلا له خلقه، فالمخلوقات كلها جند لله، إما أن تكون لك معينة أو أن تكون عليك ضد، وهي مأمورة بأمر الله لها. قال أهل الآثار: إن قافلة إخوة يوسف لما خرجت من أرض مصر ذاهبة إلى الشام، قال الله: ولما فصلت العير، فصلت العير يعني خرجت من أرض مصر إلى أرض الشام، ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف. جاء في الآثار أن ريح الصبا استأذنت ربها أن تبلغ يعقوب ريح يوسف قبل أن يصله البشير، فأضحت جندا لولي من أولياء الله هو يعقوب عليه السلام. فالغاية كلها، الأمر كله مرده إلى حسن الصلة برب العالمين جل جلاله. قال الله جل وعلا هنا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، تزاور بمعنى تميل، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، قطعا القرض قطع، ويقال للمقص مقراض لأنه يقطع. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ما الذي جعل الشمس على علو كعبها ونظر الناس إليها تستحي أن تؤذيهم؟ ما في قلبهم من إجلال الله. وما الشمس إلا مأمورة. يقول يوشع بن نون لما أراد أن يفتح أريحة نظر إليها وقد همت بالغياب، قال: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فبقيت تأخر هروبها حتى أكمل حربه. هنا يقول رب العالمين: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. قال بعدها أصدق القائلين: ذلك ليس شيئا مألوفا يقع لهم ولغيرهم، قال: ذلك من آيات الله. فجعل الله جل وعلا إزورار الشمس عنهم حال طلوعها وحال مغيبها آية من آياته الدالة على رحمته جل وعلا بعباده، وأنه جل وعلا يرحم عباده وأي رحمة. قال ربنا: ذلك من آيات الله، ثم بين أن الأمر كله بيديه. قال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فإذا تحقق لديك أن الهداية بيديه جل ذكره، ما كان ينبغي لنا إلا أن نطرح بين يديه ونسأله جل وعلا الهداية والثبات عليها.

يا سائرا إلى الله على طريق الاستقامة، راجيا الوصول إلى الحب الإلهي والولاية، يا من أصيب بجرح معصية أثناء الطريق، سقطة ذنب أحزنته وآلمته وأبطأت المسير، أنصت إلى كلمات من ذهب تتدفق من نبع الحكمة. يقول ابن عطاء الله السكندري: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبب يأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. نعم أيها الإخوة، نعم أيها السائر إلى الله من الإخوة والأخوات، المؤمن ذو المعدن الطيب يختار طريق الاستقامة، يحمل في صميم قلبه حب الطاعة وفي نفسه شوقا إلى القرب من ربه سبحانه، وهو في هذا الطريق يتعرض لفتنة واختبار، فيغلبه الهوى فتزل قدم بعد ثبوتها، فيندم ويتألم وينكسر، ويتوب إلى الله راجيا منه سبحانه العفو والمغفرة، فيبادر الاستقامة من جديد والأمل لبلوغ مناه الحب الإلهي. ثم بعد فترة من الزمن تتكرر سقطة أخرى أمام فتنة أخرى، فيعاود الرجوع والتوبة، وهكذا حتى يأتيه الشيطان في نقطة ضعف بشرية يعرفها إبليس تماما، فيقول له: إلى متى ستظل تدور في هذه الدائرة؟ تتوب ثم تعود، أما آن لك أن تعترف أنك لا تصلح لهذا الطريق؟ هذه الوسوسة هي السم الخبيث الذي يريد الشيطان أن يقتل به أملك ويغلق أمامك باب الرجاء، الرجاء الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. الله أكبر، انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وجمال عفو الله جل وعلا، انظر إلى هذا الكرم الإلهي. الله لا يمل من مغفرة ذنبك ما دمت لا تمل من العودة إليه. إخواني أخواتي، الاستقامة لا يناقضها فعل الذنب فلتة وحفوة، وإنما يناقضها الإصرار والعزم على معاودته. وهنا تأتي هذه الحكمة الموفقة النابعة من خبرة العارفين بالله أهل الدلالة على الطريق، فيقول لك: أيها السائر في طريق الله وزللت في معصية ما، ربما تكون هذه آخر معصية في حياتك. وهذه يا إخوة يا أخوات حقيقة لا غبار عليها. كم من مؤمن عانى من معصية كانت تحزن حياته، وفعلا بعد توبة من التوبات انقطعت هذه المعصية من حياته تماما ولم يعد إليها إلى أن توفاه الله. كم من سالك جاهد نفسه فصار من أهل الصفوف الأول في المساجد. كم من مؤمن عانى من سقطة النظرة الحرام، وبعد توبة من توباته نزع الله من قلبه هذه الإرادة، فلم ينظر بعدها إلى حرام أبدا إلى أن توفاه الله وهو طيب النفس. كم وكم وكم، هذه حقائق مشاهدة، والمساجد تحكي،
وسيم الوجوه تنطق بطهارة الروح من الذنوب، سيماهم في وجوههم كما قال سبحانه وتعالى: قل دائما في قلبك ربما يكون هذا آخر ذنب في رحلتي. هذا الأمل هو الذي ينعش الروح ويشعل في نفسك جذوة الهمة، فما تدري متى يفتح لك باب من أبواب السماء فتتنزل عليك نفحة من رحمة الله سبحانه تغير حياتك إلى الأبد. قال تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: نصيب برحمتنا من نشاء. ربما تكون هذه التوبة بابا يفتحه الله لك كالفجر يمزق الليل، فتشرق حياتك وتكون من أحبابه. قال الشاعر: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. فإذا جاهدت نفسك وكنت من الأوابين إلى الله دوما، سيأخذ بيدك يوما ويقتلع جذور الذنب من قلبك، ليزرع مكانها حب الطاعة كوردة تتفتح على ضفاف أنهار الربيع. وهذا وعد الله لمن يقاوم ويستمر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإن نجحت بالمقاومة والعودة والاستعانة بالله وعدم الاستسلام، فإن الهداية هي مصيرك. كلما وقعت انهض، وكلما أذنبت تب. التوبة هي دواء كل داء، هي العلاج الناجح. فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي لمن كان صادقا في توبته. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أنها دليل على حسن ظنك بالله، وهي من أعظم العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. إن الاستمرار في التوبة دليل على طيبك وعلى صدق نيتك في حب الله والرغبة في مرضاته. فإن ظن العبد أن الله سيغفر له فإن الله عند ظنه، أما إن أساء الظن بربه وظن أن ذنوبه أكبر من رحمته سبحانه، فقد قال الله: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه النوايا الصادقة من أهم أسباب الحصول على الهداية الإلهية، لقوله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فحسن النية وحسن الظن وكن دائما على أمل، فأنت تتعامل مع رحمن السماوات والأرض، فلا تقنط من رحمة الله. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أيضا أنها تمحو الذنوب السابقة. كلما تبت إلى الله بصدق غفر لك ذنوبك السابقة ومحاها من صحيفتك، فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها. ومن أعظم مكاسبها كذلك حسن الخاتمة. التوبة تجعلك دائما مستعدا للقاء الله، فلا تأتيك المنية وأنت مصر على المعصية. أنت لا تعلم متى ينقطع خيط الحياة فتموت وأنت طاهر من الذنوب. من أعظم آيات الأمل للمذنبين أن الله جعل التائبين أحبابه. قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أعظم آيات الأمل والرجاء كذلك قوله سبحانه في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.

هذه مسألة ينبغي أن يعمل المرء على إدخال الإيمان في قلبه، هذه مسألة مهمة من أهم ما يكون في الحياة، أن يعمل على إدخال الإيمان في القلب وتقوية الإيمان في القلب وتمتين الإيمان في القلب، ما يكتفي في حياته بالعمل الظاهر فقط ويواظب عليه، هذا أمر عظيم، لكن يعتني بقلبه عناية عظيمة أن يدخل يعمل على إدخال الإيمان في قلبه. وأهم ما يكون في هذا الباب اللجوء التام إلى الله، لأن القلب لا يزين بالإيمان إلا إذا أدخل الله الإيمان وجعله في القلب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، فالأمر بيد الله. ولهذا يكثر المرء من الدعاء يسأل الله، ولا يخيب سبحانه وتعالى عبدا دعاه ولا مؤمن الرجاء، ثم يتبع الدعاء والعناية بالتفويض والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، يتبع ذلك ببذل الأسباب. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فصل تفصيلا جميلا في كتاب يعني ينصح كل مسلم أن يقتنيه وأن يعتني به، وكتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، اعتنى عناية عظيمة جدا ببيان الأمور التي تجلب الإيمان. تجلب الإيمان إلى أين؟ إلى القلب. الأمور التي تجلب الإيمان للقلب، ما هي الأشياء التي تفعلها فيجلب الإيمان إلى قلبك؟ ذكر أولا أن يكون عندك عناية خاصة بالفقه في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، تتعرف وتجاهد نفسك على المعرفة بالأسماء والصفات ومعانيها ومقتضياتها ومدلولاتها معرفة سليمة في ضوء ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على جادة السلف وطريقتهم. هذه المعرفة لها آثار قوية على القلب نفسه، زكاء وصلاحا وعمارة بالإيمان. أصلا القلب لا يعمر بالإيمان إلا بهذه المعرفة بالله، لا تكون عمارته بالإيمان إلا بالمعرفة الصحيحة بالله عز وجل، فكلما قويت المعرفة القلبية بالله قوي إيمان القلب وزكى القلب وطاب.

0: نعيم الجنة لا يمكن أن يقاس بشيء مما في هذه الدنيا، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. حينما يكون الإنسان في النعيم واللذة، فإن الذي ينغص عليه لذته هو تذكر الموت والمفارقة لهذا النعيم. مهما عظم نعيم الإنسان فإن ذلك يكدره، الموت والفراق. ولهذا كان بعض الشعراء يحب أيام الهجر والفقد مرجيا أن يأتي الله بعدها بالوصال، ويكره أيام الوصال لما يعقبها من الفراق. هذا الفراق في الدنيا، فراق الأحبة حينما يجتمعون في مكان واحد، يجتمعون في مناسبة، في عيد ونحو ذلك، ثم يذهب كل واحد في ناحية، فهذه حال الدنيا. وقد يلتقون بعدها في الدنيا، لكن إذا مات فإنه لا لقاء في الدنيا، فذلك رحيل أخير عنها، وإنما يكون اللقاء في الآخرة إن كانوا من أهل الجنة ففي الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ووالدينا وإخواننا المسلمين من أهلها. فهذا أيها الأحبة الذي ينغص على الناس اللذة والراحة، الفراق، تذكر الفراق، وأعظمه الموت. هو الموت ليس كالموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقيرة. فإذا تذكر الإنسان أنه سيرحل فإن ذلك يكدر عليه ذلك النعيم الذي يتقلب فيه. حينما يكون الإنسان في بحبوحة من العيش، حينما يسكن أعظم أوسع أكبر القصور، ثم يتذكر أنه في أي لحظة قد يستلب، ثم بعد ذلك يوضع في ملحودة جوانبها غبر، عند ذلك يتكدر عليه هذا النعيم والراحة واللذة، ويشعر ويدرك جيدا أنها ليست دائمة، إنما هو شيء مؤقت. لا يدري في أي لحظة يقال له ارتحل، وهو بين أهله مغتبطا، وإذا به ينتقل من هذه الدار إلى دار أخرى. فهذا لا شك أنه يكدر لذة الإنسان. ولهذا ذكر الله عز وجل الخلود حينما ذكر نعيم الجنة، وحينما ذكر الجنة، وهذا كثير في القرآن في عامة المواضع، إذا ذكر الجنة ونعيم الجنة ذكر الخلود فيها، لأن ذلك من أعظم النعيم. يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيوضع بين الجنة والنار، فينادى يا أهل الجنة يذبح، يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. هذا البقاء الأبدي السرمدي، انتهى الموت، لا يوجد موت. فأهل الجنة في نعيم دائم متجدد، وأهل النار في عذاب متجدد، وهم يدعون الهلاك، ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. هنا لا يوجد موت، هناك حياة بلا نهاية، يا راحة لذة كاملة أو تعاسة كاملة، تعاسة حقيقية ليست لمدة أسابيع أو أشهر. إنسان هنا قد يتعس أسابيع أو سنوات أو معدود ثم ينتهي كل شيء، هناك لا، هناك التعاسة هي التعاسة التي ليس بعدها، نسأل الله العافية. العاقل يشتغل ويجتهد ولا يغتر بما في هذه الدنيا من الحطام.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام رحمتي خوي پروردگار تاني بتو بريان خوشكانو ما مستيانو بسران گوگراني راي دوي دنگي اسلام. سپاس بو خوي پروردگار امزار شاتين و غزمت دان لخزمت سلسله وانکان خومن گشتیک لگل زانانی سلف و آموزگار کان صالحین یا امته رضا رحمتی خوان لبیت لکل قیا و کان یا امته لعابدین و لزاهدین و خاشعین بخوای پروردگار سبحانه و تعالی خوش کان بران سپاس بخوای پروردگار امزار شاتین و خزمتان تنوانی کا لخزمت ام کل پیوانی امتی نخزمت استیرکانی امی اسلامینه لزانانی سلفو کل پیوکانی امت لوانی ششم بخزمت تندگینه و کلوانی رابردو باسی گوری علم ماکر باسی او ماکر سلف تون لعلم تیگیشتینا و تس علمیگ لای سلف زور گوری بوا لای سلف او علم گوری بوا کبرو خواهی بدبا سبحانه و تعالی بویا شيخ علي طنطاوي رضا رحمتي خوي لبيتن بابتي شي زور زوان من بو باز دكات لكتب كاني خوي بناو نشاني ايرا شوين زانستا نوك شوين دهولو زورنا شيخ فيري قطاب خاني شي زور قورة من دكا شيخ اديب قاضي دمشق شيخ علي طنطاوي رضا رحمتي خوي لبيتن باس مكانتي علم علماء ما بو دكاتن كدبي علماء زانيان ما مصطايان بانخوازان ملاكان تون مكانتي علم بپارزن تون مكانتو شين و پيگي خوايان بپارزن تون كأو علم زور قولي أو علماء ناسيني خواي پروردگارا ناسيني پیغمبري خواي عليه الصلاة والسلام أم علماء وقارة سكينة آرامية برزية بوي شيخ علي طنطاوي دلي كاتيك كشيخ ما مصطفى لكوليج الشريعي بيروت دقيرته وضليت لنيوان كوليج الشريعي وقتاب خاني المقاصد زورك لم الملاني وبيش بركي هبوا زاري كان وفدك لمصر وهاتن لسوري هميان ويكيك لقور بياواني بالوردو في الكرني تيدابو ضليت وابزان العشماوي باشابوا بوي سرداني قطاب خاني المقاصدي كردو أهانك يان بوصاس كردو قطاب كان يان ريس كردو بو بيشوازي كردو موزيقان بو داجين وشتيان بو دادنا باشان هات سرداني ما بكا وشيخم بيقوتن حمو أوشتان بسرداويران كردن كبنيات يان نابو شيخ علي طنطاوي دل دلي قوتم ليمان مقرع عقد دهول ما بو هاتن لين داو موزيقان ما بو نجان ديو آلا كان من بو برز نكلي توا ليره هش تيك ما نيا دزغل علم زانز نبي اگر بدل سوزي ودا تويت او بخير بي بو خاني علم زانز لما دي خوتي اگر يش دهول وزرنات اگر دهول وزرنات او زناب اللوي دا دي بني ومدرسي مقاصدا بغي شريعه قتاب خانه كان بو او نبراستي علمي تيدا بخيم لي زانسي تيدا بخيم لي نقو بيتا براسي شويني سي دهول وزرناو زلو برقو أنبابة تشتانا بويا رحمتي خوال الشيخ علي طنطاوي تبقى كبراستي فيري دروسي زوزور قورة ما دكاتن بويا هر لكون وزانيان فرمويانا أو كساني برزيان ديوت آمان زيكيان نيا زانس نبيت حزيان لهيز داوة كرياوك نيا أو نبيت اگر زانست كالايك بويا بارو ساماني زوري لپيناو داخر ازدكرا گر برز بكرياو بو آسمان زور توز لنفسه غوركان بويا برز دبنوا زادسون او نبيتن لكاتيك بزانس بختوري هر دنيا بدز ديتن لوي شيخ الإسلام إمام التسكية بزيش دلان أطباء قلوب
1: طالب نجيب زادكي شيخ الإسلام إمام ابن تيمية إمام ابن القيم رضا ورحمة خويل بدي فلمو لو كان العلم صور لكان أجمل من القمر والشمس. شيخ الإسلام إمام ابن القيم لي فلمو والله أقر علم ويني هبا الصور هبا لكان أجمل من القمر والشمس. براستي لما أنقو روش زوان تردبو علم سوك علم براستي مكانة إنسان برزكاة توا علم واتا معرفة خوي بالوردقار علم واتا براستي هو غريب خوي بالوردقار علم واتا الشوق بولقاي خوي پروردگار علم واتا تعظيم الهي علم واتا اخلاص بو خوي پروردگار علم واتا خشوع بو خوي پروردگار علم واتا ادب مع الله بامير خوي پروردگار علم واتا سكينه علم وقاره علم برزيه علم واتا ذكر يادي خوي پروردگار علم واتا قران وقريان لترسي خوي پروردگار علم واتا هستان شونيز مناجات كردن بو خوي پروردگار سبحانه وتعالى بو امام الشاطبي رضا ورحمة إخوائي بيدي فنو. ومن المعلوم أن أفضل العلوم هو علم بالله سبحانه وتعالى ويدي فنو واتا للاي خلشي للاي زانيان أو معلومة للاي هم خلشي كبراستي قورترين علم إنسان أو علمي بخواي بالوردقار هبي سبحانه وتعالى. بويا ديسان إمام ابن القيم لي فنو للعلم لذة من ذاقها لم يتركه دي فنمو براسي لبو علم لزتيا أو كسي طالب علما أو كسي براسي خريج علما علم شريعة وخريك بو لخوي بالوردقار نزيق بيتوا براستي أو علم لزتها من ذاقها حركس اكتام لذتي او علم بكاتن براسي لم يتركه حرجز وازلم علم زانس وزان يا نانيتن بويا لعلماء يكونوا لحتى استاش براسي يخال بزان طالب العلم علم يكسانا بنزيشي لخوي بالوردقار سبحانه وتعالى حركاتك او علم بنو خويني بردي حركاتك او علم الريح لخوش نكري بنو خوي بالوردقار بتسي برو اخلاص بتسي برو ذكر يادي خوي بالوردقار بتسي برو وردي بيانيان ايواران بتسي برو قران خيني بتسي برو حياتي دل جيان لك خوي بالوردقار بتسي براسي او تسيا وقتك امام السفياني ثوري قوتي تونك براسي او علمي علمي نافع بك علم داوي علمي نافع لخوي بالوردقار بك سأل الله علما نافعا اللهم آمين. بويا سلفي صالح رضا ورحمة إخوان لبيتن پیشینانی ساچی او امتا براستی زور آموزگاری طالب علمیان کلیا و زور وصیت و آموزگاری زور گوریان بنرخیان لبا طالب علم با خوازکان بزیهشتوا بوی امام عسانی بصری رضا و رحمتی خواهی لبی دی فرمو ایمت سون پیاو ماندناسی و سون گنزکان ماندناسی آنی خیرشی علم بون براستی دی فرمو بود من ناسی و حتی یرا اثر العلم فی صلاته و خشوعی و کلامه و صمته دي فرما ما كان زكان وشباب كان من وطالب علم كان ما بويد ناسي وبراسي أثاري أو علمه برقومي أو علمي براسي لنواجي دابو نيجكان بزواني أنزام دا نيجكاني بزماعات بي وباشان لخشوعي بو خواي بالوردقار لنا أمن يجدا تسوك إن الصلاة تنهى عن الفعشاء والمنكر توناكري طالب علم بي بانخواز بي بلام أو نيجا لقناوتا ونت قرنتوا أو نيجا براسي ولنكا للسوء الأخلاق قريوا بل كدبي كمال أخلاق تبيت وكلام وصمته وإمام حسن بصري دي فنمو نكأوا بقر لو شكاني ولبيدين جيدوا أما براسي أم طالب علم ما بدنا سوى سكناكري تو طالب علم بي براسي فضول الكلام تبيتن قصي زور تبيتن قصي بيفائد السود تبيتن وبراسي تو ناكري طالب علم بي بيدن نبي سكيك لصفات كاني بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ويك لصفات أكابر أمتا لزانيان لبيشينان ولسلفي صالح ولزانيان الرباني براسي بيدن جيبوا وشكشان در نبر ريوا اگر فكرياني نكر بيتوا تو ناكري بناوي طالب علم و بناوي بانخواز و براسي هات سيبيت سر زارد نجر ريوا انزا لفتوابي لبسياري شرعي بي كاليد دكريتن ناكري دبي تو بيدن بي ناكري تو زوابي همشتك بديوا سنك زور كاتوه وكو علماء سلف دفرمون لا ادري نصف العلم يعني بوهم زوابي هم بسياري بدموا سونك براستي هم كسيق نجيش تمراتي بأو علمي كبراسي هم شتيق بزانيتن لوی براستی انسان خوی مم صفتان برازین تو لبر وی علم امام عصنی بصری فرمی او یا براستی لنجی بدیار کوی لخشوعی و کلامی و صمت و باشان براستی لسانی بدیار لکوی لوتکانی بدیار لکوی پاشان لبیدنجی بدیار لکوی تن سکی که لگورتین اخلاق کان کتالب العلم خوی پر ربی برازین تو براستی او یا بیدنجی تی و دتوانی و بیدنجی براستی اخلاق چی دعاوی زور زور زوان پشان بداتن بو خلقوا بويا براسي زانان زور ماندوبونا خوشكان بران زانان زور ماندوبونا بو معلبا بمن استاكا واما كتب كان وانا ما لبدستيا بويا محمد الباقي البزار فرميتي ساتك لتمن لقالتو قبدا بفيرون الدواء امام ابو الوفاء بن عقيل كيكا كلازانا كان عن بليل خاوني كتب الفنون لحش صد برك دان السوا ان زادي فرمو والله سيبو من حلانيا أن أضيع ساعة من عمري براسي دي فنبو من حلانيا ساتك لتمن بفي ربدم لغير أوي خواي بالوردقار أمني خلق كردواء وحتى هندق لزانين أكرمكم الله حقو تسوت تواليد وتوتي كتيبن بو بخوين نوا اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك أم كتيبن بو بخوين نوا واتيا صوت الشد برسكوا وهندق لعلماء الفي إمام عراقيك لحديث دان سيويتي براسي بس لكاتي دزنش سد لبري كردواء بمشي وازبنا علماء وإمام ابن تيمية وكاتي لزندان دابوا قورتين شد بسر إمام ابن تيمية دهات بي براستي أشكنزو آزار نبوا بلكو أشكنزو آزار أو بوا كاتك إمام ابن تيمية شيخ الإسلام مفسر قرآن ما مصيم ربي شيخ أو إسلاما براستي كاتك أو بوا منعيان كرديا لقلم لورقاء لنسين لمشتعنا أأوي خميزانا يعني. إمام الصرخصي كيكك اللي قبر زاناني مذهب إمام أبو عنيفة رضا ورحمة إخوائي لبي كاتك دا صلاة داري أو سردما إمام الصرخصي زندان لك زندان لكي ننو بيب إن ذا إمام الصرخصي تمشي همتي علماك تمشي إخلاصي علماك أخر بو إوان إخوائي بالوردقار برس كردنوا بو إخوائي بالوردقار شعني واني برس كردوا ناوي وانا هتا قيامتي دميني توا ناوي إمام الصرخصي ابن تيمية ابن القيم إمام نووي إمام غزالي هم اوزانه کلب یوانی امته امام ماوردی چی دری هم اوانه رضا و رحمت خوایان لیبیتن براسیبو خوای پروردگار نایوانی برسلو خان او همته بو انزا امام صرخصی کتیب المبسود نوسی لمذهب امام ابو حنیفه کلبیز برکم ترنیه بل زانان ما بمشی وازه خریشی علم بونا بمشی وازه خوایان ماندو کردوا بو اوه براسی اوه است اما لخزمت کتیب کانو لخزمت دوسین کانو او مشگاری کانی ام کلب یوانی امته براسي علم لؤوي لخواي پروردگار زكاتو خوشكان بران علم لؤوي زياتر برو ذكري خواي پروردگار بسي زياتر خريشي وردي قرآن بي زياتر خريشي محاسبه نفسد بي زياتر خريشي تسكي نفس بي والله زو سيرا يعني تمشي حياتي سلف دكي تمشي حالي سلف زناني أمت دكي هبو لزنان لثابوتي بناني كالكبار تابعينا بيس صالدري بس ام خريشي او ما محاسبي نفس التسكين نفس مكدتون يجكم بخواي بالوالدي قلبي او نجبك ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر او نجبك براسي خواي بالوالدي قال ان ذلك للعب تبقي اسمان كوي ظلم بيوز بمتعلق ببذات خواي بالوالدي قال لنا ونجدا امام سفيان الثوري دي في المشاز صار بس خريشي محاسبي نفسي خما حتى تربيو بالوردم كدوا يعني سلف بمشي وازبنا علم بأوب والأخوات بالوردقار يعني زكاتوا علم بمناقشة نبو علم بزيدان نبو علم بتيك توك نبو علم بيوتيوب نبو علم بتليجرام نبو علم بقصة كدنا سلف يسار مثال نبو علم بجرع وتعديل نبو علم بونبو هجي خلشي بلو خيام بل كوميتو لا يشان بلا واقنين بنخير تنها مرادیان خوای پروردگار بی سبحانه و تعالی بوی خوای پروردگارش رفعی او نوانی کرد رفعی امک اکابر و زانانی امه اسلامی کرد که تا قیامت امین باسی امام ابو حنیفه دکی باسی عبدالله قری مبارک دکی باسی امام سفیانی ثوری دکی باسی امام احمد قری حنبل دکی باسی امام دار الهجره دکی امام مالک باسی امام لیث دکی باسی امام اوزعی دکی باسی امام احمد قری حنبل دکی باسی امام شافعی دکی باسي چي فضيل كوري عياض دكين باسي چي وچي اوهما سفياني كوري عوينا همو لكبار امد رضا ورحمتي خوايان اللي بيتن بويا براسي زور زور گرينجا انسان گرينجي بعلم بداتن وبراسيش يكيق لأدب كان زواني قوتيا سوكا براسي روشغار كان بخيراي روشغار كان بخيراي ربارك تيدا پرن وخلقي لدور برد دادا قورين تنها او دمينيتا وياد غاري زوان لضد نخشينيو وهر كاتك نسان بيري زوان كاني دا كويتا وروحي دا قشيتا بوي لكونو أدبك بتويتي وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا إذا ذكرت انسان دواي مرني تنها يادك توش يادكي زوان با كاتك باسكريت بويا با لم كسان بين كبراسي خريجي علم بلام علمك لخواي بالولد قال ان زكاته سبحانه وتعالى علمك زياتر برو ترسان لخواي بالولد قال يان با زياتر برو عبادته قران خندنو امشان باتن نك علمك براسي فنا بخواي قبرا برو مناقشه وزدالو شانك من باتن كبراسي بيشنانو سلفي صالح عابدين وزاهدين اواني برو لخواي بالولد قال سبحانه وتعالى پیوی خریق نبون بمشی و هاتی ناکوتای اموانش من کوانی ششم بو بویسی خواید پروردگار لوانکانی دهاتو دستنیا سر بابت گشتیکان امتسن ششوان من براسی ترخان کردو بو مکانت علم بو گوری علم بو فهمی علم بو فلسفه علم بو اوی بزانن سلفتون خریچ علم بونا ايمش بمسيواشا خريبين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

0: وسنت ندوي بانغدان او كسيك بي بيستي دبي وكو خوي ولام داتوا تنها لحي على الصلاة وحي على الفلاح بلت لا حول ولا قوة الا بالله. ونزال دوي بانك
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
0: پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم فرميتي أو مسلماني كاتقويل بانبو بلي
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: أو شفاعتي مني بو حلال ذبيت لروج دويدا. بمشي ويا قامت ذكري الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معنى سورة إخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. واتا أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو كفرانا بلي أو خوايتا كتنيا هيجها وبشينيا. الله الصمد واتا أو خوايا بيوسي بهيج كسنيا دولمان دا بلكو همو درس كراوة كان بيوسيا بو خوايا هيا. لم يلد واتا خواي قولة كسلة نبوة واتا خواي قولة من دالي نابت. ولم يولد واتا خواي قولة لكسيش نبوة واتا ديك بوكينية. ولم يكن له كفوا أحد واتا هيتس شتيك وخواي قولة نية، خواي قولة وخواي قولة نية.

رسول کی پیغمبر خواصو و علیه وسلم لپشت سری باو کی وکین نای محمد کری عبدالله کری عبدالمطلب کری هاشم کری عبدالمناف کری قصی کری کلاب کری مرایا کری کعب کری لؤی کری غالب کری فهیر کری مالک کری نزر کری کیانا کری خزیمه کری مدرک کری الیاس الیاس کری موزر کری نزر کری معد كر عدنان كر إسماعيل كر إبراهيم رتلك لساكوا لساري داك وكين داك ناري آمينيك تيوهاب كر عبد المناف كر زهر كر مريا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لها سر جيرين نيواني عبد الله باوكي وآمين داك لدايك بوا بابيواندي ناشرعي لدايك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. برزان خشيسان لواني دوما لكتابي أذكار نائب أذكار إمام النووي رضى رحمة خويلد به كيشك الكتاب زور نائب كان لأذكار في غمر جانا صلى الله عليه وآله وسلم نسيتي وكم على فرماشتي جواني في غمر جاني صلى الله عليه وآله وسلم كوكردت ولم كتاب الناس دارا همو عسران أشين خدمتي أشين خزمة ديشك لفرمايش تكاني ترك لذكر مطلقة إيهنات أفرم الذكر مطلق زورة لهركات وشوين وقتك إنسان أتواني بخوينة أما يشك لذكر مطلقة كان كأفرمي روايتك من بو إيهنك ترمذي ابن ماجل جابر ورزا ورحمة خويلة بإجراء أنتو الله جملة أبو بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم أفرم أفضل الذكر قورتين ذكر لسرزوية أو يبلي لا إله إلا الله قورتين ذكر أو ذكرية توحيد إنسان إيمان إنسان دا أمزرين فرما يشتي كتر أفرمي أو كسي ذكري خواك أو كسي ذكري خوانك الرق وكو زندو مردو أو هيا سبحان الله هيج وكو مسائلي زندو مردوني وكو روحني الروح يعني أمنا الله بشوك لسكي دايك همو أجسام وأواني دروس كريه بأندازي أم بنجية دستو قاسو بنجو هرشيش تهيتي بل أم هجو لو حركي كيني كالروحي تيه أم حركات أكاتو ورد ورد قشر أكاو قور أبي أمنال كاتيكيش سبحان الله أمنال قور أبيت أه إنسانك قس أكا أجولي أخوة أروى لبرك الروحي درتي هجو لي كينا من أصلا أبي فرياب كين بيخين جيرز دوي بوي بو قنكا سبحان الله أفرمي أو كسي كذكري خواك أو كسي كذكرناك رقوك وزندو مردواي شون كسي زندوك حركي هي جولي هي برحياته أو كسي ذكري خواك أو برحياته أو كسي كذكري خواناك تبردو عم ذاكرني وزماني ترني

بذكر دلي ترني بفكر أفرمي سبحان الله وكم بردو لا شيء كم بردو شونا أو هاي أبي زوب شارته ولا قلب كريته فرما يشتي كتير بيغمر جان صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي أعرابيك هاد ولا بيغمر جان صلى الله عليه وآله وسلم فرمي علمني كلاما أقوله شتيكم بيغمر بيغم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الكريم بروايتك فرمي باشا اگر اما نمود اما باشي خوايا اي بو خوم چي بلم پیغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم فرمي الا دواي ام كلماتان بلي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني بو زنان افرمون هر كسي ام كلماتان يوت لدوا ووتي اللهم اغفر لي وارحمني وارزق واهدني وارزقني الا خويا يورو تشوري بي عطاك اي اوكسي رزقت كما اي اوكسي هدايه لتيك تشوا اتي اخوا الرحمه بي بكا ونخوشي اللي بردي اخوات اي غناه باري ام كلماتان بلي لا اله الا الله وحده لا شريك له الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بالله إلا دواء بالله اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني ضلني برزق زيادك ضلني برحمة إخوة بسرطة داء باري هداية إخوة بسرطة داء باري خلية بردة إخوة بسرطة داء باري فرمايش تيكي تربية غمر جان صلى الله عليه وآله وسلم نها والله ندايش تبو فرموي أري هري شكلي إيوة ناتواني أيها وار تواني أوينيا هزار حسن أبو خوي كوكاتا وهزار شاكا سائلك لدانش توان وتي كيف يكسب ألف حسنة أي بيغمر يخوى صلى الله عليه وآله وسلم آخر يما دانش توان شون هزار حسنة كو أبيتوا شون كوي كينوا شون فرموي يسبح مئة تسبيحة صجر بلا سبحان الله هزار حسنة يبو أنوسري لرواياتك هزار خرابك كردويتي لسري لا أتشي روايتي اشتر بيغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم أفر مهر كسي باني هل أسيته همو جمجيك لجمجكاني صدقيك لسر وأبي جيبجيك همو صدقي همو جمجيك باش أم جمجاني إنسان أم همو جولة وحركة أكن لإنسان أبي صدقي بونك أخر كي أتواني أم همو صدقة وأم همو خير بك فرمي فكل تسبيحة صدقة هر سبحان الله صدقيك كردوا الحمد لله صدقيك كردوا تهلي لو لا إله إلا الله صدقه وكردوا تكبيره صدقه وكردوا فرمانه بشاكر صدقه وكردوا رقري ولا لخرابك صدقه وشاكه وكردوا أجر أتوش تبكي همو باداشتي أمانة بديتوا همو صدقي أمانة دور كان نجي زحاجة بجيبك باداشتي هر همو يعني دعوتو كوتا فرماني لخزمة يا أبين أمرو فرمو ديك كبي غمريان صلى الله عليه وآله وسلم بأبو موسى أشعري أفرمي كنزك لكنزكاني بهشت بيت بلم كامي كنزك لكنزكاني بهشت لو أشي هريك لأيما بلن إسا كنزكي دنيا هي لشوينك أبرو حليك والله فلعنا قبري كون حليك والله كنزكي تيا هم أم بلا ماري أدين أفرمي كنزك لكنزكان تان بي بلم بأبو موسى أفرمي كنزي لكنزكان فيركمو بيت بلم بلا أم كنزي كنزي دنيا نية كنزي بهشت بهشت لنا وبهشتا خزينة كت بيبلم خزينة أي بيغمبري خواص الله عليه وسلم أرى والله بيغمبري فرمي لا حول ولا قوة إلا بالله أم كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله خزينة كلا خزينة كاني بهشت أوان دقوري خواب خاتي قوري خوي لبناهي ملي شوي وجبوري أم كتاب كات نور الرشناي بو غلات من بو نشتي من بو مالمان بو منالمان بو سر نفزمان خواجان ببركتي ام كتابة الله منور كلخوتمان نزيك خروا آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وألحقنا بالصالحين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما في الدين اللهم اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها ودوامي لشكر نوي مختصري الفقه المنهجي که لمدخل کی بون که گیج بون سه مصطلح ما گوتمان لمدخل کی الاداء القضاء الاعاده که او سه مصطلح زور زاروی اما زور زاروی لگر مصطلحات که تک انسان نیزانی ایدی که تدری قضاء و دری که چه شیلو دروز دبی یعنی بونو منو دری که قضاء هی لصلاة دری که قضاء نیه لصلاة قضاء هی زين قضاء كتسونة وتسونية بتشيبك يعني أو قضايا كلام زي الإمام الشافعي بس كلام وشيء قضايا يعني تسيا قالوا وش كي جيش دي أو كان يتر أحسن ده بقى قضايا يعني قضانية يعني كم يوم بس الأداء كرديا هو فعل العبادة في وقتها المحدد كباس أداء كرديا كات يدري أداء الصلاة تمكرت كات نيوجكات كرديا لوقت خوي هركاتك نيوجكا يان بابرين بابرين بروجبونك يعني حد زكاك أنزامي لدي أو أقرب يتو لوقت خوي بو حد وقت خوي حد هل قاتل شيء والله هندي شت هي كبابتي نيوج أداءك دليل لوقت خوم كريا نيوجك أو بيدرين أداء كواتا فعل العبادة في وقتها بريتي هر برسنيك لكاتي خو إنسان أنزامي دا أو بيدرين سي أو بيدرين أداء مفهومة القضاء أدي قضاء سيا هو فعل العبادة التي وجبت خارج وقتها كواتا حرشتك لوقت خوي نيكي تيا قضايا قريمان كسيك نيجي لق لدز درسو يعني نيجي كي فوتا تيليبكا وبيريهاتو نيجي كي انزام دادا لتكاتيك انزام دادا لوقت خوي لغيري وقت خوي لغيري كواتا لغيري وقت خوي بيدين قضاء إنزا نياتي قضايا لدين نياتي قضايا لناني هرب خوي تيا هذا قضايا أو يعني وشي قضاء كلام مذهبي شافعي بكال أو تيجي جنكي بوشي ويا كواتا قربيتو فعليك لكاتي خود أنزامنا دا لا كاتي شي أنزام دا بيدرين قضاء بيدرين قضاء وذلك من صام رمضان في غير رمضان بعد فواته وكون منيش هنايا الإعادة هذه إعادتها هو فعل العبادة في وقتها مرة ثانية لزيادة فضيلة بريتي إعادتها بريتي ويك عبادتك تكرديا بلان زاريش تر عبادتك دكية ولا تسه لكاتي خوي لكاتي خوي بيدرين الإعادة بريو فضيلة كي زيادنا ناكري باش تيك برين كاك إعادة كاتي وقتك يسب الروج بي سنك فضيلة نامنا أصلا هل يتبر ناجري لا سنك أداء تكرديا نابي برين قضاء يستاك إعادة إذا كان بنية قضاء شتوا نابي إلا قربيتو كسكا نوي وديارك دس نيجي نبو هنجي اصلا نيجي كميتيا هر قبول نبو كواتي اصلا نيجي دوم دكا لخارجي وقت نيجي كيتيا بيدرين قضاء ازنيتي قضاء ديني نيتي قضاء ديني او بابة الشيدية او بابة الشيكات او دوشان او سيوشان الاداء القضاء الاعادة بريتي بولوي اداء نيجي كا بامري عبادتك لكاتي خوي قضاء بري عبادتك لدروي وقت خوي اعادة جبريتي تيا سلنا نيجي برسنك دوبارة دكيوا كلكاتي خوي دبرس دبر اوي دبي يعني حزيك تبي دبر اوي فضيليش هبي بوي دوبار كاسك نيجي با منفريدي كرديا اسا دست شو نيشي نيجي بس دكا كومالا كاسك بزا ما عندك اجدي لغير يانس دكاتو نيجي كيت لي دكاتن دوبار دكاتو كوات دبر اوي فضيلي زياتره فضيلي جماعه زياتره لا فضيلي منفرد او ما تخليش كدبو لسرسي لسر او مصطلحاني كزور دوباره دبنو لس لو كتابي دا وكو باس ماهن كنت ماهن بيميسا او مصطلحاني تليبكي تيبكي وكت ماهن نبرسينو هي ان شاء الله بعدو بو حفته شي تربي كأو مصطلحاني سيزده مصطلحا كان لا هموان دبرسينو كابزاني او مصطلحاني ضابط كان مفهومة كيسيا دين سريا كم احكام احكام الطهارة يارا ككتوب فقه كاتيك ديز في ذاك لبابتي فقهي دز با أحكامي الطهارة ذاك إنزا وكو قد من هر بابتي كباز ذاك معناه كي دليل لغة
أدواء معناه كيدر للرويسي للروي شرعا. وهذه الطهارة لغة النظافة والتخلص من الأدناس الحسية كانت كالنجس والمعنوية كالعيوب كبدرين كسيك خوق خامنكو كلا زماني عربي بكار بهني طهر نفسك دو معنى هي معنى حسي هي بمعنى أو بيساي إنسان بجستي هي لايبا دوش خود پاکو عن نفسي خود پاکو لزاني بيسي لزاني بمعنوي لزاني هو دوشيان بيدرين سي لزماني عربي جا بخو پاکنوا بوق بونما طهر الماء تطهر بالماء كدري تطهر بالماء أي تنظم من الدنس كدري كاك خود پاکو بآوي كوات الليلة ما بس يتسي پاکنوية كباکنوية شي تيا معنوية كيان حسية حسية يعني حس بيدكي بلا معنوية كشتي شي تيا شتيك برزستناكري يعني دري تطهر من الحسد يتطهر من الحسد بس بكم يعني بابتي شي تيا بابتي شي معنوية خود پاکو لوي كإنسان لنا وضني تنبي حسن نبي والطهارة شرعا فعل ما تستباح به الصلاة طهارة فعلك كاريك دبتو هوي أوي كان يجد لبو حلال دبي يجد لبو تيا أو ما في حكمها يعني أوي حكمي نيجي هي زورش معنى هي لباشا هوي دين دين كاكا ببيد اسم يجدي اساك بون مطواف ببيد اسم يجناكري ونيا كواتا كاتي كسيك دسم يجد شوا لبو أوي لبوه طوافي لبوخ حلال سبكا حلال بكا بطواني طوافي بكا أو لرويسي بقوية فعليك كاريك إنسان ديك لبو أوي نيشكرنك لبوخ حلال بكا يعني هرشتك هاوشيوي نيجا لحكم نيجا لبوخوي سليبكا لبوخوي حلال بكا بون مولا مذهبي شافعي ناكري كسيك دس بكاتا مصحف لبريويسي إلا دبيتي هبي نيجي هبي كاتا كاتي كسيك دي دس نيج دشوا كسيك دي دس نيج دشوا لبو أوي قرآن بخوني كادي هبي حلال بك لبو خوي سي دس بكاتا سي دس بكاتا قرآن دا حكمة تشريع الطهارة سنخالشي باز كردية آية ما بسي أو بابا حكمة كسية يكم استجابة سيشتي فطرية كإنسان حزي لباكو خاوينية حزي لنظافتا هروها يكك المحافظة على كرامة المسلم دبتهوي أوي كرامة إنسان مسلمان المحافظة على الصحة دبتهوي أوي كإنسان تندرستي كما بابا تانا أقربته بسريعي لسنة الرومي براس دبي هر روجي سنبري بخوينين هر زاري دادن يشين دبي هش بر لو يسبريه لبي بخوين ريتو بويا ما ناتوانين همون نصاكان سليبكين همون نصاكان بخوين يوا بويا يك لوانك بواري يسبو باري تندرستي بو هر ويا يك لواني كا بو اوي لبردم خواي بودقال انسان راوستي بشيوي شي سي بشيوي شي باك دين السر بابتش المياه التي كإنسان المياه او اواني كإنسان دطواني خوان بي باك بكاتوا خوان بي باكوا تاكشت كلا سر زوي كخاوين دكاتو باك دكاتو بريكي لتسي او او كان دي بيساي لا دبن والله ملا باش صابون كاتي بكاري ديني صابوني بكار ديني لا باش صابوني بسش بكار بيني ابي اي هو او بيساي كي لا دبا والله نبو يتخاين بونوا بيسات لي بكاي اي بي لاك انزا بابتي تيمم او تيمم بديني تيا بديني او بلان بديني شي سي بديني شي هتا تاعيني بديني شي سي كاتيا و او كسرساوي سرشيتيا كخو باكنه و نهايه جمع المياه جمع ماء يا كم يا وهي ماء السماء او اواني كي انسان دتواني لبو خو باكنه وبكاريبيني كم يان اوي اسمان هر اوي كلا اسمان بيتخو ماء البحر او ديارا اوي دريا ماء البير او بير او ماء النهر أو جارة ماء العين ماء الثلج وكل ذلك بدليل شهم بدليل لسيا وأنزلنا من السماء ماء طهورة هر آويك لآسمان بيت أخواري السرساوكي مقررتو لبو آسمان أوزي بس سروش جي خوي منيتو سنك أو سروش جي خوي هي دلي بقي على صفاته لسر صفاتي سي منيتو لسر صفاتي أو منيتو أقل صفاتك يتيكتو بنمونتو رنجيك تيكر ركاك او بوسه بو شربت يعني ركاك او نما
هنا ما تسون كشتي شدي لجرسي لجرتي كلبو وما أنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به هل وكاتيك في غمر صلى الله عليه وسلم لما كان الآي بحر ماء البحر كاتي سياري لذكره سي هو الطهور ماؤه الحل سي ميتته أو إشكوات دلالتك آوي درياش سي باكا لبو سي لبو أوي كإنسان دسنوجي بكالي أو وكو وي كأقسامي مياي باسكركا لباش وي ديل تقسيم الشتر دكا آيا أو آواني كيما دتوانين خوماني بيك باكينو بويا باسي أقسام المياهي كرديا أو زاري تقسيمك باعتباري سي بو اعتباري آيا أقا أو صفتي غورا صفة بسايتي شكتي يعني بكار ما هنا أو أنا هل هيك كان ناوي شخوه الطاهر سي المطهر بديت يا المطهر طاهرة لقلت يا مطهرشة هو دو شيء اسم فاعلة أي كان ثلاثي ورجلا الطهري ورجلا المطهرشة الطهري ورجلا كواتا باكو تيا باكروش يعني هم بخوي باكا هم دتواني تشبكا برام بركة شيء سليبكا إن زم دس نيج بيدا شوي قابي بيدا شوي زج بيدا شوي دبته هوي سي دبته هوي خايم بونوا وهو الماء المطلق الباقي على وصف خلقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها بس أو زورا أو إذن كاك الطاهر المطهر أو آوي شي ببي مطلق يعني ببي أو يبرين ماء الشمس يا ماء الورد يا ماء التفاح يا آوي برتقال يعني يا مبرين آوي شفتي يعني أو نيا كذلك أو آوي شفتي كواتا سمان داي صفتك مادي أو صفة كواتا قيد ما كرت زورا آوي كآوي شي آوي شفتي بلان قد من أو بتنيا وشيء أو ما بكارين أو وشيء مطلقة يعني أوك هي صفة شيء نبي هي صفة إيش لأنها مجرد سبي أوك بي تزور أوك اللي صار صفة خوي ما بيتو قران كاري بس أنا هذي قران كاري بس الرد ده يان بوني لقوري ونيا يان تامي لقوري راي رنجنور أوصي صفته هي توا أوصي صفته دتواني أوصي صفته بس ريداهات نتواني برنياري لسرد ذلك سجور آويك أو آوى كالستو ورجلاء وكو ديارة كبودرين طاهر ومطهرة أو كسي كدي كلا عرابي كدي لمزقوت إيدي قضاي حاجات خويدك لباشو البيغمر صلى الله عليه وسلم أمر ذكا كسينيبكن دول كآويك يعني دلويشي آو بسري دابكن هاتا سيني ذكا كواتا خامين ذكاتو أولوي ورجلاء كواتا خامين ذكاتو ثانيا الطاهر المطهر المكروه او زاري خاونه خاونه ايش دكاتو برام باشنيه وكو باس مانك دو زور مكروه ما نبو مكروه هي شي تنزيهي مكروه هي شي سي تحريمي ونيا او مكروه اللي ربازا كان شهانا تنزيهيه مكروه كسي تنزيهي يعني كسكا كاقر بيتو كرديشي قنا احبارتيا قنا احباران لا تحريمي كي تسي لبي قنا احبار دو هو الماء المشمس بريتيو آوي كا بروج قرم كرا بوا او ديارات صنصيفات يجي هي أن يكون ببلاد حارة يا كم صيفات كا او آوي بعد بو آوي دوتي آوي مشمس لشوينيك ناري كا آوي كا قرمش بي اقر بيتو زيه كا حار نبي قرم نبي انزا يستعك خو هولي ريش قرم كاكا او زاربة دكاتة سندي زور زور برز دبتو يعني جواك غورايا جواك سي غورايا والله بس اگر بيتو بس روسيي او گرم دبي لوي اني اگر بيتو شيرتين بي بلام تاثيرينيه بويد ان يكون ببلاد حاره مرز هي كا او اوي كا گرم دبي دبي لو شوينا نبي لو زيغان بي كا بي اند وتري شوينيتي شويني گرم يعني اگر بيتو كسي لچيا كان بي لاتيا كان بي اوك غري مش بيله بره وزيغا كاصل دا زيغا شي سيا زيغا شي سارد نيا زيغا شي غريم نيا كواتل او شموني ناك اوك هر سنه غري مش بو تاثيري غرماتك نغيشتي او راديه تاثيرها بي ان يكون موضوعا باوان منطبعه غير الذهب والفضه كالحديد والنحاس دبي لناو ك
باولين شتيك بي كأوشتا يعني وكو آسن يانزيو أوانا كالوانا دروس كرابي أوانا تيا أوانا تأسيري دكا بلان وكو زيرو زيو أقربتو لناوي دابي تأسيري لناكا هل سنده قرميش بشي هل سنده قرميش ما بستكا تيا ما بستكا كاكاتيك روج ليدا دا أو روجا قرم دابي أو آسناش سيا لقري سيلي دابي لگر کالیک دکه کالی چی کیمیایی دکه لونه او تغییری بسر صدی بسر من هاوکیشه اش تو اوکه بی گرانکاری بسر خودی اوکه دا بین والله اما اسپی نکی اوکه گرانکاری چی بسر دا بی یان لناو مسی دا بی کلا گری تی قلبی اینجا وکانی استا کاموچیا همو او بابتنا الا اگر به تو او تنشانه اگر به تو تماشا دکه لایلون شتا استا ک لایلون سلمان درا که به همان شوی تفاعل دکه لگر سی لگر او تفاعل دك لجر أو صفتي أو كتيل دك أو كده جوري. بودني كاك مكروه كان لرويسي لروي صحته لروي بابرين تندروسي ساكني إنسان كبيش كبكابيني. أن يكون استعماله في البدن الآدمي. أقربيتو استعماله كسبه ولو ميتا. أقربيتو حيوان يجبو كببتو هوي أوي. كوات اللي ردبيني أو أوي بكار هنا ك أو كبكارنا يلبوسي. لبو إنسان باشا يعني أقربيتو لو شوشتنو لو قابو قاساق لو بابتانبو هيتش شيء تدانيا والله ما أقربيتو تأسيل لسر حيوانات يجبو بهمان شيء واتيل يدكي أو مكروها استعمالي بكيو بكاري بهيني يكلو شنان دلين كاكا دبتو هوي سي آخيرا كدبتو هوي كبرشي إنزل لوان كاري قري هي آوي بابرين أو آوا أقربيتو لقر او آسنو یا او مسیح تکر بو کهات او گوتمان سیا پاکو پاک کره وشا بلام سیا مکروها الطاهر بلام سیا غیر مطاهر او جاری هاتین که پاکا بلام سیا پاک کره ونیا و الماء القلیل المستعمل فی فرض الطهارت الغسیل والوضوء بریتی لو آوی که انسان بکاری دهینی بونمونه تو استاکا او دکی او کسی لیده نه تا خواره تا شتشی لبا دانه آوه که بو گریو بی سلیب که بی با دسته بی سلنوی او دسته سلیب که او دسته با آوه که ده تا خواره او پیدر مای مستعمل دست نویجی در شوی آوه کسی ده تا خواره او آوه دبتا مستعمل دبتا آوه چی سی آوه چی بکار هاتو باشا و الدلیل ما رواه البخاری وكدر انا لا عقيل فتوضا وصب من وضوءه عليا بودرن كاكا او كباكا البروي باكا في غمر صلى الله عليه وسلم كاتي كات جابر دري من خوش بوم كاتي سرداني كن في غمر صلى الله عليه وسلم بوشويتي اي بدستي ابو اي او كات كاتي لا سدستي انسان ابو ابيتي بو بكاري ما في غمر صلى الله عليه وسلم بيداكرت كات او كاتيا او كباكا بلام لبو باكرونيا باكرونيا چونکه آواکه بکار هاتی لبوسی زارگ بکار هاتی که جسم انسان سی که پاک کردو که پاک کردو صفتی پاک نوی یعنی پاک کروی نامینه تنها صفتی پاکی دمینتون ثانیا هو الماء المطلق الذي خالطه شيء من الطهارات بریتی او آوی که آوی چی مطلقه ببهیت گرانکاری بلام چی شتیک لگری تیکلبوه بلام اوش تيلي قري تيه كلبوا شتي شي تيها شتي شي باكا فتغيره انزا كا تامي غورا رنجي جي غورا بوني غورا كواتا اوكا بوتس اوكا بوا طاهرة بلام تيها باكرونية باكرونية لبروي صفتي ماء مطلقي نما صفتي ماء مطلقي نما بون منوتو اوت لكنا دو شاو تيكرت دو شاوتی کرکاک بوتیا بو آوی دو شاوی تو بو شربتی دو شاوی اگر به تو خستیش نبو زورینه آویش بلا رنگ کیسی رنگ کیله دز دادن کاک اوتی است تو پیناری او رکاک والله و ویدتی آوی سبی آوی دو شاوی بی کاتی در صفتی مطلقیتی صفتی خویل دز دا بلا پاکا تو توانی انسان بی خواتی و بلا نتوانی بکاری بینی لبوتی لبو پاکر نوان دا توانی پیسای پیر سر لابه بونمونو پیدا که پیسای که لابسی بلام هر پیسای که چیه نموی توهای پاک بونو دا بی اوه چی مطلق اوه چی
بوصفه طاهر مطهر ركاربهني. الرابع أن الماء المتنجس بريتيو آوي كبيسا وهو الماء الذي وقع فيه نجاسته هو قسمان أو يجدو قسما آوي بيسك أو آوي كاتسي تيداكتيا بيسا تيداكتيا إن زارشتك بيسبو ككتنا أو بيسي دكا بيسي ناكي أسلا بتفصيل بعيس دكا. أولا القليل بريتيو آوي كما وما كان دون قلتين كأو آوي بدرين قليل كالدو قلتين سي كم تربي كم تربي أقربيتو استابون من أوبر ميلاني استاكل للصوانين همو لسي زياترين لقلتين زياترين توزي دكوتي زارو حشراتي دكوتي شتي دكوتي أو آوانتي بردوام مش لبري درواديتو لبري درواديتو سيلي بيس نابي استاك بازدك. والماء ينجس بمجرد وقوع النجاسة أو آوية كمجرد بيسايكة ناية إنزا تامي قورا نقورا وكو يستاك بازدك ولو كانت قليلة ولم يتغير فيه شيء من أوصافي كاللون والريح واتسي باشا كواتلين أوصي صفتي أقربيتو نشقورا تنهاشتي بيسيكتي كم يجبو راس لخوتيا بيس دبي أو دليلتيا دليلك أو حديثة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء أقربيتو كسيك لخيو هستا نسي دستيخو لنا وسبني لنا قابيكني لنا إناء كيبني أو شتيك دست نيجي بيدشو حتى يغسلها ثلاثا حتى سنزار دشوا دستيخوي سيزار فإنه لا يدري أين باتت يده نازاني دستي لشين دبو لواني أو دستي سي بي بي بي ساي بي كاتك لنا أواكي دني أواكي سي لدي بيز دبي كواتا أواكي نجز دبي لدواء دستو نجي بي بشو دستو نجي كش سي لدي أوا دني بو أو حديثيان كتبالغا كار راستو خو أواكي بيز دبي إذن لما زاهبي دي تو دي آيا هي دريكاك قليل وكثير وهم وكيكا دبي إلا سيلبي دبي يكلو صي وصوانيسيا صي وصواني بقوري بلا لما زي بشافعي تنها قربتو زانيما يقينا عقدار با مسألة بيزبوني شتسيا يقينا زانيما كا بيساي كتتي كأوشتا بيسا ونما خويني كتتي خويني إنساني كتتي ولو كاتي أوشتا اگر خوينك كميش بو هيتش بيو ديار نبو راستو خو آواتي لدي او كدبت اوي شي بيس اگر بيتو رنج شي نغورا اگر بيتو بوني شي نغورا اگر بيتو تام شي نغورا مزا يشافعيتيا بو شي يوب بي او بلغي الكثير بريتيل وي ما كان قلتين او اكثر كبريتيل وك قلتين كيس داك تقريبا داك برميلي شي 200 لتر خومان كبرميلاني نفسي في ذكي كاگر بيتو بو شي يوب او قلتين بو وهذا الماء لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وإنما ينجس إذا تغيرت النجاسة أحد أوصافه لو كاتي أقربيتو قلتين بو يان زياتر بو إلا دبي يكل وصفانيسيا وصفاني قران كاريسيا بس دابي إنزو التامي دا قوري اللوني دا قوري باشا بوني دا قوري يكل واني قورا راسو خو او كبيس دبي دليل سي او دليل الاجماع الذي ذكره المنذر كا يكلو شتاني كي ام درين هم زادرين اجماع اجماع الشك كلا سرساويس مصادر فقه اسلامي كاجماع هبو انسان دبي تسليم اجماع بك ابن منذرش لكتابه شي هي بنا اجماع لوي باسي كرديا لو انا جهانيا دطوانين بكادي بيني لو صار اوانا يا كميا باكا وباكريا پاک و پاکری بالا مکروها، پاک و پاکروانیا، اوش دو زور بو، اوی چی چی بو، نگر اوی پیزده. اوکی ده توانی که بکاری بینین لبو هم پاک و هم پاکری وشن نوعی سنده ما نوعیه کمو دوامه. بالا مع کراهتی نوع ثانی، بالا من نوعی دوم چی تیده؟ کراهی تیده. که انسان زور زاری استاکا لحولیره که هاوین داده یعنی تن چه کان هن گرم دبن انسان ناتوانی خوش لبر یعنی بستبری راستو خود چی دسمیسی لیده که دستینی انا
هەڵکە دەیستێنی ئەزا هەولێرەوە گەرمبی دەبی ئەو جنوبە چەند گەرمبی ئەنی هەولێرش ئێستا حکمی هەمان حکمی چیە؟ ئەو شوێنانەی چییە؟ ئەو شوێنانەی گەرمە ئەو ئاوەڕاستی خەتەرە ئینسان هەوڵ بدە کە ئەو ئاوە زستانان خەڵک دە تشتی لێ دەبەسی ئەتوو هاویناوەرە کاکەشتی لێەوە بەسڵاتە ئەو ڕۆژە تەسیری لێ نەکەن چونکە لەسەر زمی ئینسانی چییە؟ تەسیری خۆی دەبیتن ئەمە نەوع ثالث کە نەوعی سێم ئەوە گوتمان چییە؟ پاکە بەڵام پاکەرەوە نیە ئینسان دەتوانی بیخوا بەڵام ناتوانانی لە بۆ خۆ پاکردنەوە بە کاری بهێنی هەرچەندە لە مەزاهیبی تر ئێستا کە مەزهەبی ئیمام ابو حەنیفە ئێستا باسی دۆشاوی کرایە بۆ لای دۆشاوی کرایە هەندێک شت هەیە اختلافی لە مەزاهیبەکانی تر کە بەڵام لە مەزهەبی شافعی ئەو سیفەتی لەدەستدا ڕاستۆخۆ ناتوان ئینسان بەکاری بینێت لە بۆ خۆ پاککردنەوە پاکە دەتوانی لەوانەیە شەربەت بیبی خۆیە بەڵام ناتوانی بەکاری بینی لە بۆچی لە بۆ ئەوی دەستنوێژی پێ بشوێ لەوانەیە ئەگەر بێت و شتێکت بەدەست هەبی بپسی بینی بپسی خۆ دەست خاوی نەکاتەوە لەوانەیە بستڕیەوە هیچ پێوە نابینی بەڵام بە دەستنوێژ شوشتن بە بپسی چیە دەکرێ ناکری باشە ناکرێ لەبەرەوەی پاکەرەوە چیە پاکەرەوە نیە ئەمە ئێستا کە وا تێگیشتنی پاکەرەوەنی پیسایی لادە بەڵام پیسایەکەی لادەوە بەڵام نابتەوە هۆی ئەوەی نوێژەکە لە بۆ چ لێ بکە نوێژەکە لە بۆ حەلال بکە ڕاستە شتەکان هەموو لێ دەکاتەوە خاوێنیش دەکاتەوە دەستت کردە دەستی کەسێکیش دەستت پیس نییە تازە پیسایەکەی چ لێ کرد بۆ دەرین کاکە هەندێک شتمانی ئیزالەی نەجاسەت دەکا بەڵام چ لۆ ناینی حەلالی نوێژەکە لە بۆ حەلال ناکە ئێستا هەندێ بابرین سابوونی سائیلی سابوونی سائیل بەکار بینە نیە پاک دەکاتۆیان نە لە ڕووی پیسایەکە گەر بەدەستوە پیسایەکە لادە بەیانە بەڵام دەتوانی بەوی دەستنوێژی بشۆی پریوەڵی کاکە بە کلێنسی تەر دەستنوێژی دەشتم کلێنسی تەڕەکە بە سەرسای خودامین ئەوی دابینی ئەوە تەردەکەیان نا ئەوە بۆنی تێدا بۆنەکەی گۆڕای ڕەنجی گۆڕای پیسایی لادەوە بەڵام نابتۆ هۆی چێ نابتۆ هۆ ئەوی نوێژەکە لە بۆ چ لێ بکە نوێژەکە لە بۆ حەلال بکەن چونکە زاروێ خەڵک لێی تێی دەسرێخە ئەنی کۆ پاکەرەوە نیە ئەدی پیسایی لا نابە بەرە پیسایی لادەبە بەڵام نابتۆ هۆی ئەوی کە نوێژەکە لە بۆ چ لێ بکە نوێژەکە لە بۆ حەلال بکە ئەوە زۆری چارەم ئەوە بە هیچ شێوەیەک چیە ناتوانی بەکاری بینی ئەوە ئەو ئەوانە تەواو بوو ئەوانی یەک لەو ئەحکامانەی کە باسی چۆنیەتی بەکارهێنانی قاپ و قاساغ و ئەو باباتانەیە کە حکم ئیستیعمال ئەوانی ذهب والفضە کە بە هەموو شێوەیەک چیە یحرم ئیستیعمال ئەوانی الذهب والفضە فی جەمیع وجود وجوه الئیستیعمالی بە هەموو شێوەیەک ئەوانی کە ئەگەر بێت لە زێر و زی و لە بۆ پیاوە و ژنی وەکو یەکە هەمان حکمە زێر و زی و لە چی لە قاپ و قاچاق لە بۆ ژن و پیاوی چیە وەکو یەکە بەبن کەسێک بروەڵی کاکە لەبەرەوەی ئافرە زێری لەبەردەکە کەواتە دەتوانی قاپ و قاچاقی زێریشی هەبی لە خۆی بەکار بینی ئەوە بەکارهێنانە بەکارهێنانی زێر و زی و بە هیچ شێوەیەک دروست نییە نە لە بۆ پیاوی نە لە بۆ ژنی نە لە بۆ ئەو کەسەی کە عقلی هەیە نە لە بۆ کەسی بێعقڵا نە بۆ کەسی تەکلیفی لەسەر نە بۆ تەکلیفی لەسەر نیە ئیستیعمالی بە هیچ شێوەیەک دروست نییە کە لەوانە بەکار بهێنی ئەوەش دیارە حەدیسەکە ڕوون و ئاشکایە لا تەلبیسوا الحەریرا وەلا الدیباجا وەلا تەشریبوا فی ئیناء الذهب فی ئانیەتی الذهب والفضە وەلا تەئکولوا فی صحافها فئنها لەهم فی الدنیا ولنا فی الآخرة یارە باسی ذهب و الفضەی کردیە ئەوانەی کردیە باسی ئەوانەی کردی ڕاستەخۆ حەدیثەکە ڕوون و ئاشکرایە شمولی هەموو کەسێک دەکا ئینجا دێتە سەر حکم ئیستیعمال ئەوانی مضببە کە برێ ئەگەر بێت و قاپێکمانە بێ ئەو قاپە زێکی شکا هاتمان چامان کردو بە چێ بە زێر و زیو چامان کردو باشە ئەوەکەی کە بە زێرا یحرم استعمال ما ضبب بالذهب مطلقا سواء كان ضبة صغيرة او كبيرة ئەوەکەی بە زێر کە پینە دەکرێ ئێستا کە وەکو ئەوکانی دەبین زۆر زارەیە دەستی هەندە شوێنی دەریوەڵای کاکە خەتەکەی چیە خەتێکیانی دە زێرە ئەو هەلە بۆ جوانی هەرنابی ئەو ئیستیعمالە کاکە یان ئاو زێر و ئەو بابەتانە ئینسان گرانیشە سعرێکی گرانیشە یعنی ئەوە یحرم استعمال ئەگەر بێت و ضب کرێت و پینە بکرێت و ئەوە کە لە وەخت خۆ پینەیان کردیتەوە کە ئێستا کە حەدیثێکی دێنی کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کە
أنس بازدك ك بلان بتسبوا بوه دبينين إمامي كلوه لمذهب إمام الشافعي اختلافي بلان إمام نووي يدرك أكل وزير نابي هل سند الإمام الرافعي أو أنا قولي ديان هي بزير وزي حامان حكم يانداتي بلان إمام نووي راس تخد ركا كبزير نابي قدس كبيان قوربي يعني أقر بينك قوربي قدس كبي بلان أقر بيتو بزيبو فإن كان ضبطا صغيرة لغير الزينة ها جاس لغير زينة أقر بيتو لبود زواني نبو درست أقر لبود زوانيش بو زيوش تيا زيوش درستنيا وإن كان كبيرة لزينة فحرام بلان أقر بيتو قوربو با لغير زينة جاز وإن كان كبيرة لزينة فحرام وإن كان كبيرة لحاجة أو صغيرة لزينة كريها كريهه ودليل جوازه ضبة الفضة الكبيرة لحاجة ما رواه البخاري تنها باسي ضبي ك بني كرنوي كبرداغكي بيغمر صلى الله عليه وسلم أنا زري كامن بخوم بينام كرتو لباشو بيغمر صلى الله عليه وسلم آوي تيدا خوارتو بلام درين كاكا أواتي بوا كشتيشي قزكبوا لبو تي نبوا لبو زينش نبوا كاواتا قربتو أو حكمة تنها لو حالتي وكي استاكا هيت بيوز نيتو بي قابو قازاقي سليبكي بينا دكريتو كاس بينا ناكاتو ونيا لو سردمي راستو خوصي لدكا فريدة دا أدي أوكي استاه لبازاري هي والله كاكا خطي چي زيري تدا خطي چي زيوي تدا بهي شويك دروس نيا تقزكا بي تكم بي تزور بي باشا سنك استاكا همو لبو تيا همو لبو زيني استعمالي بهي شويك دروس نيا بلام حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة غير أوانا غير الزير الزيو أقربتو نفيس جبي قران جبي بابرين كسو كاكا برداغي جدريس كل ألماسي هيز نصمانية كاكا بري والله كاكا برداغ الله ألماسي تيا دروسني بري والله كاكا علا كي لبريو يزير قران بوا قيمتي هبوا نا نا نا بيو قياسي بكي وقياسا قياسي جي زداية بلكو أو كي غير أوانا لهموي تيا لهموی دروستو هیچی ششته ده چه الماز بی چه لؤلؤ بی چه مرجان بی او بابتانا دتوانی کسی که لبو خوی دروست که که لزیر اگر دتوی خود بادر بیخ که هبونی برو که که لالمازی بکا لؤلؤ بکا لمرجانی بکا اوانه تیا ریگای تیا ریگای پیدره حکم استعمال اوانی الكفار اه دتوانی قابو خازاغی کسی چی غیر مسلمان بکار بهینی يجوز استعمال هذه الاواني تطواني بلي اواني چه بكار بيني فغسلوها وكلوا فيها دي شويو تيلي دكيو يعني كا قورد قرد سكلو كاتي قابو خاص اخلاواني الزور شتي چي لوانا بي كا خلق هموين ايبوا ليك ديان سيا ليك ديان ور قرد يستاكا فضلش زور قوري كا انسانيت براستي بو بيش كوتنوي كا بويتا خاواني جلوبر خاواني انواع اشكال سي امرازو لبو خزمتي بكا ولما قربيتو بوشوي بو انسان وريقت زيرانك قربيتو هر كسي بي كفار علاقيني هر شي بي وكونا خوار دنيا قابو خاصا غكي ورده قريسيا ديشو ايوتيا بلاس دخوي يعني تمشاهده كي انسان يستاكا يعني ودلي دكا وسواز نبي شريعتي اسلامي كسي قربيتو خوي فير فقه اسلامي كر واسواسي نامي نلل دستنوش نلل خواردن نلل قيزو بيزي دميني هينسي نامي نسوك قربيتو ببين شرع قوت كاك او خواي پردگار حلالي كردية كقابي كسيشي تبا كاربينو ككافر انزا قابي كسيشي كافر نسلاك خلقو اليها تزارو كساك اي خويتي نخوشة بل والله كاك نخوشة براسي قابو خاصاق كان هم زداي دكاتو هنجي دشمري وراستو خوتي لي دكا فريد دكا بيزي دي الاسلام اجدا سنت توسيعتي سنتي دا يعني اوش دانا حموي فريداني شت كإنسان حتى يستعقد تواني بكاربيني دبتس بهدر داني سيا إضاعة المال إجل الشريعة الإسلامية سيا دروسنيا أنواع الطهارة دين سر خوباكنا وزوركاني خوباكنا وزاني من أو آوانا كتسون أي إنسان إنزدي الطهارة نوعان الطهارة من النجس باشا كدي لباشوي يا كم يان باس كردي خو باكرنا ولا بيساي ك هرشتك ك بيزبي هرشتك كدبته هو اي ك رجال نويج نغري
هر شتێک ویلێ کرد کە ئەو بە جسمی ئینسان وەبوو یان بەو شوێنەی کە دەی نوێژی لێ بکا کە ڕێی لەوێ گرت کە نوێژ بکا ئەو ئینسانە ئەو شتە پیسە وەکو دوو نمونەی هینایە خوێنی هینایە لەگەر پاشماوەی ئینسانی هینایە لە پاش ئەوەی هاتیە ئەو شتانەی خودی ئەو شتانەی کە نەجیسن پیسن نە خودی خۆیە سبعة أشياء الخمر حمو خمرك أيتيا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ريجسون فهي قولة بكاري من آيباتي ريجسون بيسايا ونيا هروا هرشتي كإنسان سرخوش بكا صفتي سوى دقري صفتي خمر ودقري كاواتا كصفتي خمر ورقرت كاواتا أوش تجدبتا سي شتي تيا شتي تيا بيسا آقا دار بازور زاريا هندي بابا تيكا كحول مان هي كحولي سي كحولي مادة كيميائي لبوني دكري أو كحولة حكمي أو خمريني آقا دار بي أو مادة يشي كيميائية دروز دكري لبوسي لبوه بتوانن أو بوناتي لبي بلاو ببتوه يعني ماتي أو بابا تا بيسنية بعضي خمر دكين كلا أنزامي بوغني كرني اشتكانا لأنزامي سي بوغني كرني اشتكانا الكلب والخنزير أو دوانا لذاتي خوان بيسن وكو ديار الحديثة كي بيغمر صلى الله عليه وسلم هاتيا كاكسي اقر بيتو الصيك هات كدو يخوينا ناو قابي كسيك نا سلي دكا ديشوا ونيا كحفت زار ديشوا يكا تشيان لوانيسيا بقاوة آخر يكا يسيا بقاوة ناكر يكا بيتو كا اقر اولا كي بقاوة بيغا دي قرا كي سلي بكي كوات اللي ري لبو ما وديا دك كصا بيسا إذا مذهبی مشافعی صیب بشه و جیگشتی همو جسمی سیلی کردیا همو جسمی پیسا ایه مذهبی وکو امام مالیش معنی داری تنها چون داری پیسا تنها ربطی کردیا چی ربطی کردیا بدو هر و المیتتو هر حیوانیش مردو هر حیوانیش مردو که خوینی تیدایا زگل انسان باشا هر حيوانيش مردو كنكوج رايتو قلت ما مردو يعني عنيتيا كبحيوانك قربيتو مرديش كوجرا وبيناري مردو ميتنيا حرمت عليكم الميتة وبوي برد بوي ورج جرا وادخل في حكم ميتتي ما ذبي على الأنصابي هرش تيجي اللبو ذاتي خواي بروجان نكوجرا واللبو أصنام كوجرا أوش بهمان شيء حكمي تيا حكمي ميتيا حكمي ميتي ورد أجري إن زهاتيا استثناء چی کردیا لاتی لو سیشتی که باز ما کرد یکم یان میتت الانسانی ولقد کرمنا بنی آدم انسان پیز نابی بمردن کشیده و ثانی و ثالث چیا بریتی لا ماسی و لگر سی لگر کلوی اوانش همان تیان همان حکمانی اوانه دشخورین بمردی جل اخرین الدم السائل ومنه هر وادين سر جوري سارم كبيسة كخوين أو خوينيتيا سائلة يعني ديتا سي ديتا داري كاتيك دين حيواني دا كجينو خوينة كتيلي دي درتا هر وها چيمش بهمان شي حكمي چي هي حكمي خويني هي أوج بس وجه أو دما مسفوحا أو لحم خنزيري دم أو خويني خويني كبروة بلام اخوینی که استعداد دبینی زود زاروی دستی قصابی خودی گوشت که خوینی پیویا باز اسم انسانیش که وی پیز نیو هر وا انسانی تو دانی سیله بکن خو گوشت که چی تیده خوینی تیده آن نبا این دیگه تیده اخوینا ناس تبابتی س بابتی حرام بون بول الانسانی و غائطیه هر وها کپاش روی انسانیش که به همان شیوا و کپی غم صلی الله علیه وسلم او کسیل عربی کی صبوا عليه ذنوبا من ماء كان في غمر صلى الله عليه وسلم قلت هندك أو بسر أو بيساي أو كسيد عبكان أو وجد لعلتك أوانش نجس كوجد بيز دك كل جزء انفصل من حيوان من الحيوان حال حياتي فإنه نجس بونمون يستاك بي باري مرشي لبكيو كباركي مرشي لكراوا كات أو بارتيا بيسا پریوالا که آقا جز ایلیده که ما یعنی دونگا که مری لیده بکیه و دونجی مری لیده کرده و جز ای چی لید کرده و دونگا که ما خوبی نمری ونی او لید کرده که آتان فی ساله او شتی که لو حیوانت کرده حکمی چیه
پیسا ککات کتناو خوارنچی کتناو آوچی سیلی ده پیس ده ولی هم کشتو دونگه که فرده ناو آوچی که نبو های تغییری بابر تامی قلتین زیادتر بو نبو های تغییریشی اولو کاتی چیا هیچ چه شیطه کمیش بو نبو های تغییری به همان شوه حکمکی سی حکمک خانه چون که او گوشت بشوی که کجرای تو که کشت حیوانه که ما کشت گوشت که ایسی گوشت که پیس نبوا الان اگر می تو بزندیتی لیب که اینو گوشت که پیس دوی نه انسان دوانی بیخوا باشا دوانی بکاری بینی اگر می تو رونه که ما لی کرد و رونه که بزسته انسانی کت او رونه چی چیه رونه چی پیسا ما قطع من بهیمتی فهو چه ميتتون هل شتيك لحيوان كراوة حكمي زيا حكمي مردي وردقري حفتم يان شيري أو زور حيواناتاني كنقوش يان ناخلي إذا واختلاف في تيدا بلا ملو مذهبي شافعي حكمي زيا حكمي بيسي هي وكو يستعك باشي شيري سدكا من يا كا عاشق لروی ایوی جویدریش ای باشا ای خو استاکت صابون یعنی درست کردی شامپو یعنی درست کردی ای خو کابره اگر بیتو بکاریش اینا او نجیسا پیسا یا که بزسته یا بو نویجی کر راستا خو نویجا کیسی نویجا کی باطل نویجا کی باطل یعنی صابون کابره استاکت لسپر ماکر تکان حتا رسمی چی لسرا جویدریشی لسرا خلشی جی دسی دی کری آگا شی لوین یکا که هرشتی کشیرکی حرام بی كواتا حكم كيسيا حكمي هاشتي غوشتكي حرام بي شيرا كيسيا شيرا كي حكمي غوشتكي كو غوشتي حرامه كواتا بيسا ككاتيك بكاري ديني لو خوانو بكارنا كاتا ناوشتي شتكا بيسا بوشوي انزل ليرا النجاسة العينية والنجاسة الحكمية ليرا باسي دو جورا نجاسة دكا نجاسة شي عينية كخودي شتكا تيا خودي شتكا بيسا برا وكيدي حكم ببرياره كلسيدين كله هي كل نجاسه لها كديبيني مشاهده دكي يعني صفته شي ظاهري هي يعني رنجي هي يعني بوني هي او دنيكاكا نجاسته شي عينيه بون مناتو ديبيني كاكا بيسايه لنا اوتشا باشرو شي غورا رنجكي غوريا او نجاسته شي سيا عينيه بمشاهده ديبيني طالما او كيتر كم يك باشروي ميزي انساني تيكرا نبوني غورا نرنجي غورا بلان ديت مان كمن دالك او شي دكا ديت مان باشا اوك سيلي دي اوك راس تو خوتيا ك قليل بو كم بو اوك سيلي دي اوك بيز دبي حكم سيلي دي حكم بيسا بو دي او نجاسي عيني كاما حسي بيدكين دي بينين ان زرنجي دي غوري بوني غور تامي دي غور بلا اوك يتر حزبوینا که آواک گوره بلان جزانین چی کتیته پیسای کتیه لو درین نجاسه چیه نجاسه چی حکمیه نجاسه چی حکیه یعنی پیسای کتی اثرکی لسر نمایه ماوش زور پوچو آواک چیه آواک دبینی هیچ چیه شیطه دانمه آواک پیدنی که اکل لروی حکم دا او آوشی چیه آوشی پیسا پاشو دین سر النجاسة المغلظة المخففة المتوسطة پیسایی که تا سی زور که بپی ترتیبکان یکم یان زور زور پیسا که اولو حفتانی باس ما کن دوم یان کسوکا سیم یان که لبینی هور دوکانا وکو در نجاسة الکلبی والخنزیر براسی خنزیر لپیشتر یان کلب چیان یان پیسترا خنزیر پیسترا اوه بپی قرآن بپی قرآن هادو اللہ سورتی مائده دطوانی که اگر بیتو صا اگر بیتو معلم بو فیر کرا بو دتوانی سی لیب که راو دکاو دی گریو نوش دینو انسانا که سی لی دکا دشی خوا عینی اوه که البیسی معلم چه شی لی که واتا بلام خنزیر به هیش یه بیگ سیا یعنی لو مغلظش لو دوانش خنزیره که مغلظ دره علی؟ نه دنيا ولوغ الكلب والخنزير قياسا خارتاً دا حديثة كباية سكرة باسي سكرة بلام دنيا اگر بيتو خنزيريش اگر بيتو بوشي وي كقابيشي بكارينا همان حكم لروي باكن وي همان حكمي سي وردقري همان حكمي سي وردقري
همان حكمي سي صيور دقي بي إستا أو إنسانة بحف زار بيشوه ك زار الشام بعاوي. النجاسة المخففة وهو بول الصبي الذي لم يأكل إلا اللبن. بريتيا له من ضالي ك تنها شيري تي خواردية شيري داشي خواردية ولم يبلغ سنه حولين هروها نريكاكا دو شرط ما شرطك هي كم تيا كتنها شيري دوميشان نابل دو حول زيادة يعني أقربتو تنها شيري خواربو سيحة والبو درينكاكا تواب بيسا چونك سيحة والي تواكو دو مرزمان هبونيا بلام اگر بیاد تو گفتم که اگر دو حاولی تا آن کری شیری شی خواردی و هر واشتی جرا خوا در این کانکا به همان شی حکمی تیه حکمی خفف اینه ما دبی آدو مرزه ها دوشت دبی یا کمیان گفتم من هیچی نخوار بی که زوری نیت بی شیر بی هر وا نگیش دو حاولی شی تا آن کری تنها سیل دکی یکفی رشوها بالماء من غیر سیلان تنها دی درشنی کسای که با آبی پیوست نکه آو سیل بی آی پی داب که آیش بیت خوارد. چون که پاک بونوی زنک بریتیل سه نبی آوکتیا بیت خواره. نکتن هزار زار به انسانه که بس آیش پی داده که تواو تری داده که او تربونه. دبی پاک نوا لزنک داد دبی آو لبری سی بی آو لبری بر باب کوی ساق صالح کنی است. الحمدلله موی دری ماشاءالله نصر فقی اسلامی درس کرده. آی پی داد که آوکتیا تخوارد و سال نویسی داد که آیشی صافی پی داده که او یعنی راست خوب پاکش دبی پاک نوا لذیلک داد دبی عاوله بری سبی عاوله بری بر باب کوی ساق صالح کنی است الحمدلله موی دری ماشاءالله نصر فقی اسلامی درس کرده آیپی دکی آوکدیت

خاوين دفتو. النجاسة المتوسطة وهي غير الكلب والخنزير أو كيد مينيتو أو سيانة ليه بدربينة كلب وخنزير نجميزي من دالي شي كدو صالي تاونكري بتنها شي ريج بخوا أوش مخففة بو أو كيدي هموتيا همو توسطيا لناوان ديها كأوش بيوسيا هميان بلام هميان قوت ما هميان تي هي هميان يك حكمية حكمة كتي أوا لروي زلك خو اگر به تو میزی آمون داله گذشت که کتنا آوی سلی دکه یا وقتی آپیسی دکه آو حکم که پایوندی به تسه او بزل که بله من اگر به تو نکت زلک پرت نکه بله من لنا آو پیسای که سلی دبی پیسای که پیس دبی کیفیت تطهیر من النجاساتی دی باسی سونیتی خو پاکر نوا باشا لو پیسای نکه ای استعک باس ماکر المغلظه المخففه المتوسطة التطهير من النجاسة المغلظة وهذا وكديارة كأوتنها بشوشتني حفزارة يكشيان بوانا بسيا بآوة هرشتيك صفتي مغلظة ورقد صفتي مغلظة بريتيا لوين بي زوري بشوي زور شوشنا كسن ده حفزارة حادثي ديش معنية سيشاتي بلا مليرا اوكي سابد وسن ده اوكي سابد ولمزبي امام نووي لمن هاش ثابتي كردي حفزارو يكلو انشتيا بآوة آخر كشي بآوة التطهير من النجاسة المتوسطة وهذه النجاسة إنما تطهر إذا جرى الماء عليها وذهب بأثرها بريتي أو زور متوسطة كبريتي لوي بآو بلام تزور آو تنها آو بيدا كردنا لبي آو لسريتيا آو لسري بروه بني بطانية كتيا وبطانية خوتنا ترناكي لبي تريب كي او كي سليب كي او كي رادي كات بيسايا كي لي جداب كي سونك بيسايا كان بيسايا لي سربي تنها تريب كي بيسايا كي سلي دي بردبي بلام اقربي تو او كي رادا دو سيزار زور زور زاري كبا كادين دين بسم الله يا كم بسم الله دو بسم الله بسم الله يعني سي او بسم الله يعني كاك بيسايا كي سلي دكاي جريان الماء او كي لسري بروحها تا باك بيتو اقربي تو ديتمان بتساو ديتمان كرنجة كروي كواتا أو كتب أو شتي شوشتي تماتيا خاوين بيتو أثركينما زو زاربي هندي بابتيا كأثرين أروك وخوين خوين برك بزحمد دروا والله مخوين يش أقل بيتو الرنجة كين برك برو كاليسو لو كاتيسيا سنكا تنها بآوين أروا خوين تنها أثركي دروا والله محر معك شبيو دميني أو معك دتواني ما ديدي بكار بيني راستو خو خواهی دکاتو هیچ شیء تیدا نبی باش تطهیر جلود المیتتی غیر الکلب و الخنزیر باسی خواهی کرنوی سدکا پیستی شتشی مردو گوت من مردو بخوتی هم پیسا بلام جلودی مردو پیستی حیوانی چی مردو هر سنم مردیش بی بلام پیستکی دتوانی سلیب کن پیستکی دتوانی خواهی کنو استا مردوه پیسا بلام پیستکا لیده که اینو نباشه پیستکا ما لیه کرده و چی لیده که دین دیباغی ده که که عملیه که اصلاکش لحریم کردستان هیا که خواهشو شتی زون زون چا شیلی دروز ده کنو نباشه و سنده که بکاری دهینن او بونو او چوراتی او حتی هیشی ده کنو طریقی نویشه اصلاکا که خواهیم بو که اثری تراتی نما هیشک بو او دبته هویسی او زلده دتوانی انسانه که بکاری بینی هر سنده لأصل ده حیوانی چی سبو حیوانی چی مردو اینز حیوانی مردو هموی پیستیان سلی دکری پیستیان خامی دکری تو تنها دوش لی بداره که بریتیل چی بریتیل صو براز که به هیشی خامین نبی تو بعض ما یعفى عنه من النجاسات اوش تاني كدبته هوي اوي كإنسان لي معفوه رشاش البول البسيط الذي يدركه طرف المعتدل بريتيا او بشكمي زي كإنسان هسي بيناكا كدبيني زو زاربي بيدكبي ككاتي إنسان دستر سر او دست بزمي دكي ببيدكي بقوري دكي بزيش دكي كهسي بيناكر او زوري آتيا معفوه بلام إنسان كزاني أسركي يعني هي شويني ديارنيا زور ورده أو زوراني انسيا
كانت النجاسة مغلظة أو مخففة أو متوسطة.

يعني بو إنسانة كتير ليش يا لي معفو ها ده بني إنسان في رأسه ده كفيرة أو إذا كتخوي توش سنكا توش وسواسينكا اليسر من الدم والقيح والدم بواغيث أو أنا حميان ك أو خوينانا كخويني شي كم سي إنساني بي كشي ميشي كم لسزمي إنساني بي يان دبيني قيتيكا كإنسان دي كوجي خينك قيتيكا باشا أو بابتانا يان بيساي تي نميم و ك بيساي ميش كإنسان ميش لسر دسمي إنساني هر دنيشي بيساي دكا بس تو هيز هسبيناك أوش إنسان لوانرسيا معفوة لوانش معفوة دم وقيح الجروح ولو كان كثيرا أقرب يتخويني زور وهروا تشيمي زور إيش بلام إنسانك بريندار بو شريطة أن يكون من إنسان نفسه بلام مرزا تشيمكي خوي بي خوينك خويني خوي بريني خوي بي ناك بريني من بريندارم كسي بريني ميبكوت أستري أو حكم لوبيتيا خويني مينيا لبو من أو خوينتيا معفومة ظلم لبو كسي غيري خمسية معفونية تكو خبرينا دارنيا أم المجروح روث الدواب الذي ك أو حيواناتاني ك بيسايا كان ك دبينين إذا بيسايا أو حيواناتاني ك غوشتي عند أخري ك بهموشي وقتيا بيسايانسيا دي معفو إنسان ده هرسنا قربيتو بيوز استرشي ونوسا أو همان حكمتي هي هیچ شی تدانیه. آکودا بینین آو آفرتانی که حیواناتش دیده دوشن، سیان لی دل کاید دوشند. پیساین بذاری و دبی هن نه. پیساین بذاری و دبی هیچ شی انتیدانیه. آو معفون لسر آو شتی. رضو السمکی فی المائی ما لم يتغير. هروها پیسایی تیرو تاری به همان شیوا. که دبینی زوزار و انسان در را پیسایش دکب تسر ایره او پیسایانه تیه همان حکمی تیه لوانه انسان هموی تیده تیه هموی تیده معفوه هر واقع که کاتیک دبینی کسی که جزاره که بری تیلوی که قصابه اخوینی که به در تپاری کمه اوش به همان شوه تیده تیه معفوه دمو الذی علی اللحمی یعنی اخوینی لسر گوشه به همان شوه معفوه فمن الطفل متنجس بالقي او من داري كدرشيته ودوي بيس اويش انسانسيا اقربتو كدسي شيري داشي درغري من دار درشيته سر داشي سي داتي هر دومي لو دومي درشيته داشي شيري داتي اوش تي داتي تدا معفوة هروا او قرو ليتيك لزادو بانهيا كالكاتي باران او بابتانا انسان تي داتي تدا معفوة الميتة التي لا نفس لها باشا او حشرات كبهموشي وكان حسنا بي سي جي بي كبسر زست انسان دار دغر يعني انسان كشتي بيسا شوينه چي بزست انسان وما او انش همو تيداسيا او انش همو انسان تيدا معفوه وكجارا او معفوه اذا ولغ اذا وقع الذباب في اناء احدكم لو حد يسوي الجرايه كبيب خواري الذبابه ودري كاتسيل دك انسانك او سيل دك او كيد اخوات كواتا بيسي كريان بيسي نكر بيسي نكر كبيسي نكر كإنسانك تيدا معفو إن شاء الله درس شدي يبدأين سر الاستنجاء وآدابه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. طبعا إن شاء الله ما شرح أصول ثلاثي محمد بن عبد الوهاب كإمام محمد بن صالح العثيمين شرح أكاد. سرتا طبعا آية تقب بسم الله دس بأكاد كسرتا بسم الله دس بأكاد أو كتابي خواهي قولة شون بسم الله دس بأكاد مش أهوا بسم الله دس بأكاد هرسل فرمديك يا أولدي يعني أما فرميت نقف عن بغي زعيقة بلام لبلو القرآن كوم الله شوري كترمان هيا كوا بسم الله دس بأكاد كاريكا بسم الله بو تبركو بيروز بايو بقبر الراجل تني أو خزيك أو بناي خواه وحموش هذا سبيب كاد يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الله طبعا ناوي خواي قوريا لفظي جلاليا أو ناوي كوا همو ناوي كان يتري خواي قورا شويني أم ناوي أكون تعوتك كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. كتابك كوا قيام القرآن من دابة زند خورب وكوا خلقي لتاركايا كانوا تاركايا قمرأي شرك بالبرستي بالعو خرافيات جهل نفامي سسي وتمالي دركابو نوري پروردگار پروردگار يان بور يقاي راستي خوايكي زالو سفاس كراو او الله يكوا هرچي لأسمانا كانوا زيه يا ملكي اوا وسزاو لناو تشولو دوزخش بو كافرا كان كزايكي تنده لرخ صفاتي خوا الله شيا لفظ جلالة صفته ناجس بلقو عطف لسرع وكيدر رحمن كلمة الرحمن بسم الله الرحمن الرحمن نايك الله وكان خواي جورا تعبت بخواي جوروا نابي أمنع أبو غير خوا بكار به دريت نا نفر الله الرحمن بيت لبرأوي الرحمن يعني معنى كي وتعالي كوا أم ذاتك الله سبحانه وتعالى وصف كراوة برحمتك فراوان أو رحمة فراوان تنها خوا خاونيتي الرحيم أقول جد يعني بو غيري خواج بكار بيهندريت خاوني رحمته رحمن يعني رحمتك واسع رحيم رحمتك قياندنا كادر الرحيم أبيت بو ناوي بو غير إخوة بكاري بيري داني وكو خواي قولا بو في أغمري خاصة وسلم بكاري هاردوه وكان بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فمن اعلم رحمك الله بزانا رحمتي إخوة ذي بيت اعلم طبعا مخاليك زوجرك وكو خواي قولا فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني تنبيها بوي دربش ركب كيت توكاتك دائما شيء يقول لهم دس أقريد محاضر أقريد قرآن أخواني يقول قرآن أقريد أبيها مو بيرو هو شب خيد الله يقضي كان بوي حالي بيت يان بسرعة بسرعة بسرعة بلي يعلم فعلي أمره يا أخواني فاعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله بزانا بزانا لا يعني كأوديو يعني شو بوشيو بزانا يعني بزانا لا إله شيا لا إله تقصيك نية نزاني معناه شو بيجيتي أنت علم يعني وكو إدراك الشيء بوي كوا يعني بقي بيه ليه بعثك أجيت مثلا علم شش بلي هي كعلمك هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك أنت وتعودي حالي بلي يكي كان لو أنا جهل ونفهميكي بسيطة ناس بتواتي هدرجو الشغنة عقيد يكي كان جهل كتير كلا يكي كان وهم خيالة يكي كان الشكة يعني احتماله وابي وانا ويت يكي كان ظن احتمالي بونقي زعترة أما قش العلم هاي يعني أكو هذا كلمة ظن جاروا يبوا يقيبه قاري القرآن في الوزة إني ظننت أني ملاق حسابي مسلمان لقيامة إنشي مهرو هزاني ما نكوا حسابات هيا بوي للدنيا خمان بو أما ذكر دبو علم جدوبة طبعا ضروري ما نهي فعلم نظري وضروري ما نظري نظري ما نهي ضروري أو تاني ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير النظر ولا إزدار كالعلم بأن النار حارة علم هي هذيك اشتيا كوبيجن أم علم ضرورية قلت أزاني آقر قرمة علم على سربك آقر قرمة نظريتيا ما يحتاج إلى النظر واستدلال كالعلم بوجوب أن في الوضوء نظريتيا أوي كواتو في ويسا سرج بديت بير بكيتو فكر بخيتكار أم جاتي أقيمي بويك أزانيت نيات لدرجة نجاة ضرورية إخلاص عبادته واجبة بيناك نيت أما قش كسائر زاني
1: يعني
0: نعم نعم لدلو
1: نعم
0: نعم بس إذا فمن رحمك الله بس أنا رحمة إخوان ديويت رحمة إخوان ديويت شيا يعني رحمة إخوان يقولون فوز ومهرباني إخوان بس جبسرتها أما شيء كلا واني كإنسان كعلم رجليت يعني دعاء كثير بيكتر مع مصاب وتلبة تلبة وما مصاب بيكشف عن بكينة أو إنك أخو أخو الرحمن بيبقى بورج دي علم زانياري أما نعمتك زوج ورجوري راسي وتبدي لم سردمي يجي سردمي تكروج علم زاني من يجي سردمي نفع من زاني معرفة إخوائي جورو ناسين إخوائي جورو سواناني فمن شيء بزانا يجب علينا تعلم أربع مسائل واجب الأسر مع الكوائي ما تشوار قضية تشوار مسألة درك بيو بكينو فهمي بكينو بزاني زانين كوا كوا أنا أخمان الجاقير بيت بكر دواء جانب بدين وبتوانين بيجيانين بحيامة يكمشي الأول العلم وهو معرفة الله علم الناسين إخوة وانا ناسيت عبادتي شي قبولني شركة فيلسوف يوناني كان همو ينتيك رزاني انك واخوهايا ام بنوري بخاوانيا خوا خالقي ارضو اسمانا كان بلام لبرأو للرقاي علمي وحي ونروج نبوي كاسيان بمصراتين مردن بني خواش انكرت أو خصيبة قرأت بذلك المعرفة إخوة ناسين إخوة قورة شونة ناسين إخوة قورة ترابط من دو شواز إنسان إخوان إخوة بناسيت إكي كان يعني أدلي بينينو بيستن آياتي كوني سير قردونا قيت وفي الأرض آيات للمقينين لزويا آيات هي بويك إما الدرنياكات أم بنورا أم زويا بخاوانيا خالقي هي وفي أنفسكم أفلا تبصروا ونفس خطانا بوصر جنادا بوصر ناكا ساسل خوي بكات جاني بشر خوي بيقول بينين بيستن هناسدان خوتن خواردن جيان مردن لدى يقبون خناقان جيان هموي كواتا كاتي كان أو تريد يعني أما يعني معرفة إخوائي قورا لقل أولا معرفة بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ناسيني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ناسيني دين الإسلام بدليل بالقوة هرمتو عشائرينة وانوت وايجن قيلوا قالوا ام اونيه توقر كاتي كرك اخوا اناسيت في غمر اخوا اناس حسن دليل بالقو بزاني كوا يعني شي في غمر صلى الله عليه وسلم پیامی اسلام یعنی چی؟ ریباز اسلام یعنی چی؟ امر ریباز کوا برنامه جیان ابو همو بارکان جیان بو همو بارکان جیان لعقیده بیرو باور رو لعبادتو خواه پرستی خواه ناسی و لأخلاق روشو حرزو كوتو لحكم ياساو دستورو لا أحكامي فقو معاملات كرنو فروش نشو همو يوا إسلام لنا همو يروش أمشو أني كوتا معرفة بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم معرفة ككوا أم جالتو أو هدية أو الريبازك هاتو قموري أكيد كدين حقه وبراسي أزانيت خود با فرمانکانی ارازیانی تو لقد غکر آوکان خود اپارزید و تحکیمی شرعت اکی کوا رازید باوی کوا شرعی خواه حاکم اوکو خواه اگر افرمید فلا و ربک لا يؤمنون حتى يحکیموک فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما اما اصلا ما رازقین آو تانی دی شن با پروردگارد اي محمد صلى الله عليه وسلم إيماني النية يا إيمان ناهيانا حتى وكتونك أنا حاكم الدادور لبين إخوانا لسر مشكلة ودما قالوش إيك شجر يعني وتالي شجر حتى لك شيء بسيط شبيه يعني تاشا لدلي أنا هيج قريه وقولوا نار حتى يقدروا سنالة لك هذه حكمك أدريت أو بيجا من رازي بيجا رازيني والتسليم إيش أول ويسلم تسليما بكل مطلقة تسليم أو معناه تسليم بوني تسليم بوني كوا تأويلك يبوشتر تسليم بوم كوا أمش برياري كبي لبي غمري خوا ودرت الله صلى الله عليه وسلم من بدل فروانيه قبول ما أجر ظاهري لزر الربيت قبول ما أما أوتانني هل كاتك يسكت فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هل كات نزاعك دوباركيك دروس بلد هل قصيك يقرر بلاي خواهي قولا وبلاي بيا خمري خواهي صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أكل يوم براثا بخواه برج دعي هي ذلك خير وأحسن تأويل أما خيرتو العشرين تفسيرا وأويكواتو يعني هرشيد هي بيقرر بلاي خواهي قولا بيا خمري خواهي صلى الله عليه وسلم أقل واشنا كين خواهي قولا أفني فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما بتر السلام عليك مخالفة أمري خواي جورا أكن كتوشي فتنة جبن يعني توشي سزايك إيش وأزعل بن. قرن قوى يا نسان بس عليك هوا إما يعني أم شريعتها للري وحي ولا قريب. وحي يعني شيء إلا رجعت يا خمر صلاة ولا قريب. لهالري جاي كتروا بروي بوي. تو ناقيتا او امانجا كبروا بهشتا دوا ناقيتا او مبستا كخواه سبحانه وتعالى ايما يبيت انت معرفة دين الاسلام الاسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع منذ ان ارسل الله الرسل الى ان تقوم الساعة اسلام بشيء قشتي بريتين لويكوا ملكتشي خواهي قربويت بو شرعي كوان نارديتي ببيغمبرانا صلاة والسلام خالي سربيت تا قيامت يعني تو برواد ببيغمري خواهيا ببيغمران تريش هر كسي براي بايك بيغمرنا بيت يعني براي بايش بيغمري اقنية لسلام مش آياتي كزور زور هيا بس هو وكو ربنا واجعلنا مسلمين لك وبن ذريتي أمة مسلمة إبراهيم اسمه يتاجي برورد غارمان بلك بدو مسلمان كتسي برنامجي خود بينو زررتكش من بعض زررتكي مسلمان بيت بلام إسلام بمعنى خاصة كيشيا والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه وليس مسلم دواء إسلام بشيويكي خاص بريتير لويكا شوان كوتني أو ديني كخواي قورا ببيغماني خواه صلى الله عليه وسلم نار دي وأمجبوه هو يويكا نسخي همو دي لكان تربكاته هر کس دوای اوی که پیغمبری خواص از بهات یعنی مسلمان نبیت یعنی برای با پیغمبری خوا نبیت مسلمان نیه با برای پیغمبران تریش بیت و برای با کتاب کاری تریش بیت خواهی رو خواهی فرمه چی و من یبتغی غیر الاسلامی دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرت من الخاسرین هر کسی کوا یعنی جگل اسلام بکاتر رشو ریباز و برنامه و پیامی خواهی اول لیور ناگیریتو لقیامتشا لریزی خسار مندان و زر مندان آیا علی عبران علیش لبیت جانی و هذا الاسلام هو الاسلام الذي امتن الله به على محمد امتن اما او اسلامه که خواهی گورا منتي ناو سلك غمرك صلاه وخصبه وسال ابكم التشوه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اما هدي فرم اخر اداه وزي امر دينك ام بوتان تواوكرت هيج نقصاني جتي هديه بيس مان بوني كوابش اللي هيج دينو ريبازي كترو شريعه خما تواوكي ونعمتي خوش برجان بسرت انا والرازي شنبوي كوا اسلام دين تعال به الرازي مين بغيري اسلام
1: مصريان
0: مسيري هسه مسلي باقول لكم يا غبره قد كسيه نقول لنا نزانيه كون نقدر يا غبره كسيه يا غبره يا غبره يا غبره يا غبره يا غبره يا غبره يا غبره يا غبره يا غبره يا
1: ببيع
0: علم او كان تر ببيع علم قرقه تيجي يعني بس ما كان اجاره يعني خلقك كان ببيع علم يمرو خلقك تجي جناح اويد خلقك تجي كفر اويد يعني ينبر بسيد يا ما قرب زالي بكمان يا ما ايش معنى او ثاني اقامه يعني او اقامه حاجه خلقك بكين خلق تيجي يعني خلق حالك لو ايش قال اما اياتك القران او اياتك تكبر بها غمرت براجانيه هو خاي يقول القران تو مالك
1: دايركت
0: كده بس ابو خلق يمرو بس ما كده يعني امرو سردمي اجن تكنولوجيا علم زانياريه امرس برامبر شرعي اسلام سردمي جهل النفاميه رب زينوا تلك اما يعني ادريس محمد رسول الله والذين معه يا غمر محمد يا غمر اخوايو او الى قليتي انت ادري عقلك شيء تأمل فيما أتى به من الآيات البينات التي أعظمها كتاب الله عز وجل المشتمل من الأخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العادلة أويك وتأمل النظري عقلي أويك وقلت لي تشيك سري قرآن بكيت كوا أم قرآن بكات ولكم الله خبر هداويك راسقو سود بخش وكم الله أحكامك راستو درستو عدل أقصر سير بكيت يعني خواهیور او خبرانه خواهی بعضی فرعون که بعضی مساعک علی سلام بعضی خواهمکانی پیشوا که بعضی قوی که تاریخ جهر نبوده یعنی کس ناتو این کلمه ای ام قرآن رد کاتو خبری کی دبروی خبرگانی صادقه حکم کیشی عدله خواهیوره مسلمان گرگ اول سو بیاید اما گرگه یعنی بو امی مسلمان که بزنی که أما خالية كم أو بكوا إما معرفة إخوان معرفة إخوان إخوان يقول كاتي القرآن في روزة باسة كاتي يعني باسة إيمان كاتي إيمان بخوا يعني كاتي إيمان بخوا بو أبيب الرواد بقصة كاتي شي بيت من بيجي من برام بخوا هاي بلا من رام بقصة كاني نيا يعني شي من برام بخوا هاي برام بقرآن نيا برام بخوا هاي برام بيغمر نيا يعني برام بخوا نيا اما قرنقه يعني البوئي مالتو دوام تشيه كردوا كردوا للركن الركن كان ايمان ايمان سيه باشا اوه كرد الله خلاليه كرد الله اوه بازمان داري ابريت ركن دوما بكردواش قرق اجاي مديت كواتا لا اهل سنو جماعة هر كس يك يكيك لماني بكاولي نبو يكيك لماني نبو او دواركتو شنية مثلا كسيك اقرار اسلامك بتاوتي نوجو عبادتو خوابرت شيهي بلام لدروب رايني امام سلمان دي كسب الرأي هي بس ما ليش قرار يقات طلع فيش كذا ويكني أمشي هروة كسي هم كذا ويكي هي إيمان جدلو هي بلام بزمان دري نابريت شاهد ما نهاري قبولني لي
2: مصاقي
0: لتلوبي
2: كون
0: أقل تلو راسك كارادي
2: غازو
0: سزوان وقازو كتار أي نار ناخذ شيء دلتاني خذ زمانت نبي خذ زمان يعني أما تاري إقراري الدار بيانانا شرع قرأك بلا بشارة أما أقيد إلى أهل سنو جماعة ما هي أواصال يعني
1: عمل جزء لإيمان
0: يعني كمالي إيمان لا عمل ركنة بس ما كنت إيمان لسير ركني سليكي بيكاتوا موسى
1: ربونيك الدور
0: ناري نا
1: بس وقت
0: بيجي أو جاي كابرا مثلا بمنا يعني بالرأي بالرجوع رجوع ناقريت أما الإنسان دليني أكيد بلام كابرا بالرأي بعملها يا بلام فيش عملي كينية أقل سير القرآن بكد يعني إجيش إن الذين آمنوا فعملوا صالحا أما سير كذلك ورجع خبوش يعني هو أجر بيج إن الذين آمنوا هل عملي صالح يقريتو بو أوي خلقي أما يكي أقلب أما فكري يا أخوي قرأ من البم آياتان الردي فكري إرجاع ذاته كوا بو أوي كوا نكبتن يعني كردو جاب كانوا لشي لإيمان أي ما هو
2: نقصة يعني
0: هندي أشتري هندي باردوخي كابرنا تو نقصة أو نعرف نعم هو جاهو تو تشيك مثلا أمور أنا أو خوف بدو ونيري تو شاهد ما أنت يريدو لا الله أكيدو النوجة كيو دم إخوانيتو أتو هندي موضوع أما إخرار من مسلمان وشوية ربازي خواكوت مبرام بأمانة كركة أبي بزمان إخراري بكيت أما إقرار مرجيته هم مشتكي يعني كذا من بروي بلا خلق كذا خلق المرام بلاده لا خده خد يعني خد كشاهد ما أنت يريك إنه يجاك ما إقراره أخوي أما طبعا عمل جرى قبل كذا ما يعني كذوي بيوم كذي أم جاء أول كذي تشي بقى دعوة بانغوازي بوب كذي بانغوازي بوب كذي الدعوة إليه خوي جرى بيوم عنده بقى ما أنتيا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن يعني فرميت قل هذه سبيلي أي محمد صلى الله عليه وسلم أمر يبعزي منه أمر بيام منهجي منه أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني من لسر برشاوروني بانغواز أكم بولا إخوائي قولا نكتنها أخوهم أو إيش شوين بكوتوا؟ كده أما منهج دعوة بانوازات أنها منهج بيغمران العلماء نية منهج همو كسيك كوال لبدين حالي بيت هالشي أزاني قريبه يعني دي أقا آياتك شبوه بلغوا عني ولو آية وسبحان الله هو ما أنا المشكين فهيكو بيه كديب أخوي قورا من جلها وبش فيدا كران نين ما
3: وصل دعوة في المواجبة طبعا
0: وما نتي يعني دعوة بانواز كذا مين واجبة إما توا هل أول بداية ما خلطك في الكارو خلطة في السيخ بو في أمن مسلمان أو شيء أو النية تو يعني أجر جربت بهذاش ورقريت بيد يعني يا غمري خاصة أصلا يعني كاتي كافر كان إيماننا هاوردوا يعني خفتي خواردوا بتعقد بوا ها القرآن شيء فرمي فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أي محمد خليك تهاجيت لخ مخفتا بويك وإيماننا يا رب فيا ما قيتو مسلمان خبي بيت جرعة خلكي أجا مسلمان نويت ودريش خوش بخلكي مسلمان بيت نكتو دل خوش بويك خلك آخر جوار خواسته نبيت أجا مسلمان وابيته تو جرعة مسلمان جرعة حس قد يعني كام زلم زور خراب ودغلا فهيدا جبتات شو يعني وجر أجر أجر إنوانية ببيت السبب حركة زيك حتى كابرا خراب بيتيري تو بيتا سبيه داداني فهذا شكل قرد له ويسان يعني سرقال تو بيتا دائما بقرر بشون شيئا بشون او ايكوات تو لكو اجر دسا كويت لتكفير كدني خلقا يا لدعوة كدني خلقا لدر كدني خلقا اسلاما يا لهناني خلقنا بإسلام هنانا قمانيت يعني حقا بس اياتو دخل اسلام داري اكيد در شو كابرا أجر مسلمان بو خد أجر دوك.
2: أنا
0: ما أصلاً أنا كشناك رسول. أنا يعني أو خالي يعني هنا كيس يعني دعوة كا أمتى الدعوة فرمي الصبر لسر أم دعوة بعض نوازة بس أنا توك إيمان ديريت بارك أنا كان إيمانه كدو أنجام أديت دعوة أكيد بو أم بياما بانغواز أكيد توشي لمبرويت ريغرد بودر سويت كيشت بودر سويت مشكلة بودر سويت يعني الزرر لمصلحة الدنيا تكوية مختار ناو ناو تورش بودر سكريت خلق خلدي هوا كريت خلق دجمنت بيوز بچي هيا صبر ناوي إن إسان شاوربك توشي تو داعبي تو دعوب كيتو بانغواز كيتو توشي عزيز ونعم حتي نويت بأفهمين خالي شوار أفهميشي الصبر على الأذى فيه صبر قدر لسار أو عزيز ونعم حتي يعني كوا لو رقدا ديتا ريت شكوا يا مقزيكا وكذلك جعلنا لكل نبي أدوا من المجرمين وحرك يا غمارك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دجمنيكي مجرم استمكار بأنه كيف برامر موسى وسطه فرعون كيف برامر في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم نوح قوم أغي كسو أغي هود لوط كسو أسا ولا يعني أغير فاصبر لحكم ربك أغير أفهم يعني حتى دعايا دعايا وكنو يعني وقالوا ساحر أو مجنون أما ساحرة يعني شيئتها حمودنا الشيك لسر أو مضغط كواتا الصبر يسيش ده صبر لسر طاعت نوي جماعت روجو حج إخلاصي خير صدقة شاكة أما أنجام داني شاكة كاري كان بقشتي صبر قرب قري صبر أقل لسر نيجي سنة داكيت طيب ودو داكتو هايو كيت صبر أقل كيت بيان جاخة هذا شيك زياتر صبر لسر نكردني حرامك عنا حقاً أنجا صبر لسر شي أوش تاني خواهي قول لسر المسلمان دايناوة لعزيته ونار حتي ومردن وجيان وفقيري وهجاري حرشك توش إنسانة يعني بويا بلغكيش يجي الدليلي أم سوارشتيشي شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بلغكيش يا سورة عصر ما فوق وتعيب درجك بعد هيدي إن شاء الله شيا عصري شيا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أو هرتوا الخالقة إيمان كردويتشاك وصيته نصيحته دعوه بعنواز بو حق والصبر قدرنا سر أويد تشتعوه للريقة ده أما إمام الشافعي شيء فرمي لسر أما قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه الآية لكفته أجر خواي جورتها أم آتي بنادى تخار وبصر خلكي بس ببوئك وحجة بالجبل السريع شو الكون كتشارش أساسية شريعتها مويلة دوري أم شو أخر يدو تفصيلي شرحي رافي فرع لخبوا قالي وقال البخاري رحمه الله البخاري ما يهاوردو طبعا هل أو يعني العلم قبل إن شاء الله درس لها طوام تائر باشا تائر باشا إن شاء الله وصلى على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

لجولكا أبيني جيان تنظيمي تيكاچ نازاني كيف تشي بوازار نازاني كيف تشد بسيني بو يكاتي كزمن تيكاچ خوي غير مهربان يكيك لفضلكاني بسرمن سر الرأي ويسا أمرو خلقاني كي زور هاتون دجاتي فطرت يان كردوا انتكاسي فطرت يان كردوا بوي شو روج يان تيك داو شو تاباني ناخون روج تاي ولا ناخون أما تيك داني فطرتا أما مناقضي فطرتي دينا مناقضي فطرتي دروزبوني خلقا لقل هوا زمن تيك ناتش باني باني وإواري إواري شو شو روج روج واضحة ديارة نيورو نيورو تحقي عسر عسر همو كاتكان بمنظمي تنظيم كلاوة ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا دعي أو السيبالك كما كما رأيك يشين بوش يلا إلينا طبعا ابن عاشور بوش هيك بلاغي بازك على وجه خلق زور لم بابتتين جاية الله إلا بلوا أصل موضوع كربت هوا بينينه هوا بصره لكلمين نظره والشكي ورجع الله كما يقال نظر إليه الله قبض إليه يعني كما كما بولاي أو جسميك وداينا وخوي قرر من ربان بولاي أوسي بارك الرأك يا شيطو جاري كتر كنزيق بولاي جاري كتر خوال آيات كتر باسي أمان بوكا كباسي كم بوتان إن شاء الله لآياتك خوا روكة كافرة كان فرمي أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل أم جاباسي واكا الله باشا كافر كان تشاوي ان نيني كوا سيبر ابينن لمس لا لاي راسو تشابيان وسيبر ليلتي لا لاي تشابيان تيبو لاي راسيان يعني بعكس هو وسن لا لاي راسيان وتيبو لاي تشابيان سير منا كان يعني ام معناه لم معناه هيك بوچونك هيك تيغيش ني كان نيا بوچي خوي غير مربا ليره بس الضوء ناكا يعني والضوء اصلي موضوع كضوء بابتك السيبر سيبر شتكي عدميه سچني سر لا انا في زها كي بس هر بوتي غيش لايتك خوای گورو مهربان بو اماشه به سیبه رکه چونکه دایمه خوای گورو مهربان لگل حواس یه مقساک لگل حواس ما نقساک بو یعنی تو تمرکز نکای بجی خور لیو هاته نازم چی بلهم سیبه رکه دبینی دریج تو سرگی کورتو بو الله هر سه اسمان مکن کا هر سه خور کن درکه وطن کا خوای که یم کونی کونا بات ریوا لایته کی ترا خوای گورو مهربان لقران افرمی والله جعل لكم مما خلق ظلالا خواهی گروه مربان با ایوه لوشتانی که دروس کرده ظلی دروس کرده دروس کردن یا ظل آیا ظل مخلوقه بله هیکی که فرمه جعل لکم دروستی کرده که دروستی کرده سیبر لأصلا نبونی تیشکا نبونی ضوء ریگریه لضوء بلام اما با پی نظری قدیم و کن لیک دانوه هر بو شیو بو تی انا کا کی جان بریتی ام بابتا بریتی لا لا ینی کی او یک وال تیشک هیو او شونه تیشک لینا د بوت سیبر بلا ام ام ظل اگر بمشی وازه بک باسه کین خوای ګرو مېرمن کات شو روج له زوی دروس ک شو یعنی چی شو یعنی سیبری زوی خوې سیبری زوی خوې او لای کوا خور بری نا کوي سیبر یک بو خوې دروس ک به پی علمی فیزیا ابي او سیبری ک دروس ابي دبرو خور ګورترا أبي مدارس يا بركة بربو نقطيك حتى دور بكيتو بتشوك بيتو شوار دورك أي روشنا يا كان يدير بي يعني إيه ما ليرك أتى كخور كخور أبينين بمشي وازا أبي النوراس يا أسمان تاريك يوم لولا روشن بي لأن شو هي زبي وايا أم لولا روشن دركة بي بوتشي أم بابة أم سيبرك دروس يكره خايف قرر ميربان أم لا كي سيبر بو بش بام اتجاه دروسك لا يشوف مشي بو اتجاه راس سيبر دروسك بو أبيني سيبرك بفراواني دركه همو اسمان لتو بس سيبر دياره لكاتك لا اصلا ابي روشنا كان دركه بلام يك سيبر كامل دروسك او كوشو خوا فرمي بمشي از دروسي كردو روشي كان هيك لزانا كان هيك لزانا كان لاسبانيا روشك لفندق داني شتوا بنايك سيبري هي خور لي داس سيبرك دي تناشق كي او داني شتو خو علمي فيزياء بو ناي انطونيو تورالبايا لصالي 2012 لجورا که خوی آوا دانیش تو سه سیبره کی کرد؟ کوچی باشم سیبره چیه لیره اما فیزیاین بیلی لکرو طبعا من نظریه کی تازه لسال 2012 سری هال داوا هر لوا ویسا بینن کاتی شتی 3D دروس کری کاتی مثلا من رسمی کسی کدی رسمی دروس کن سه زور بود تباو کاملا رسم دروس بود رسمی 3D دروس کن لسال تختایی
رسم یک دروسه کن بود کاتی آوا دانن رسم یک رن بود وازنی به پیو وستا و بله خوشی چیه خوشی تخته لذیه ایه لسر او جاده زلامی دیت رسم یک دی رسم یک دروسه که و شواز دروس که تو سری کی وازنی چالا وازنیش تک و پیو وستا و سری کی هیچ جنیه ام نظریه پیشانی داوتی سیبر یعنی تخیلی انسان بنا بینی نیشک جا ظلیش دو جوره سیبر دو جوره جوره کی پیو تری ظلی عاتم جوره کی پیو تری ظلیل ظلی عاتم سیبر یک کوایی تر تواو لودکی تاریکی لعصلا کاتی روشنایی نیداله شد یعنی لودکی تاریکی ای خو سیبر روشنایی تیایا و چیا چون سیبر و روشنایی تیایا خوی سیبر یعنی تیش کی پیه ناگه خو تیش کی پیه گیا کاتی امی لیک داو ابینی سرکی سیبر هی توزی کالا هی توزی توختره هی سیبر اکی زور چره حتی کو روشنایی کمتر داخلی شونه که بیا بینی سیبر اکی تاریک تره بیا حتی کو پیه چیزی تا وایلی ده تا وابیت ظلامی دامس یعنی تا و سیبر بیت تاریک هایی که چاو چاو تیا نبینه ام سیبر اکی خواهی گروه مرمان دروسی کردوا اما لعصلا نبونی تیشکا و تی بیری لما کردوا و تی ام شوازه که هاتو لیرا تیشکا کنا گیا اتوان رید اتوانین بلاین اما مجسدی اوشته وینه اوشته بلان شوازی اما شوازی بینینی اما چاوی اما بم شوازی بینی اگر بیتو رنگ دانو رنگ نقل بکار ریک رنگ اشتکل سر او درکه بی کامل بس شوازی خوی ریک تیشکا کار رنگ کمان بو نقل بکار ریک بر رنگ بو من درکه بی بلان سیرکی بس سیبر بو من درکه بی لپال اما امزانه لدوائه و طبعا دراساتی زور زور کراوه گیشتونتا او حسابی کوا سیبر فیزیای سیبر شتێکی جیاوازه لە فیزیای ضو شتێکی جیاوازه باسەکرێ یەکێک لەو شتانە کەیسە باسەکرێت و قسەی لێکرێ دەڵێن ئایا سێبەر وەزنی هەیە ئەمە پرسیارێکە کە دروستە بێ ئایا سێبەر وەزنی هەیە واتە قورسە هیچ قورساییەکی هەیە هاتوون طبعا ئەسڵی ئەم بابەتە هاتوون لە یەکدانەوەیان بۆ کردووە بۆ قورسایی تیشک ئایا تیشک مادەیە پێش هەموو شتێک ئایا تیشک ماده بله به پی علمی فیزیا سلمین را و کوا جزئیاتی تیشک ماده فوتونی ورده زور زور بوردی ماده که لشونکه و در اچه ببردوامی ماده که بچوکه و ببردوامی لدوائیک لدوائیکا یعنی ماده که اونده ورده پیوتر ایتر جزئی اوشکان جزئی پیوتر اینه کمیکان زور زور ورده بشیوازک ادا تیشکه که ادا لشونانه نسبه ای که زور زور کم قرصایی هست او قرصایی با نمونه خوری ای که کلوانی که تیش که زور روناکی به هزی طبعا هزی روناکی که دوری هست هزی تیش که خور که تی ادال شونه لمسافه یک انجی مربعه تقریبا یک لسر ده ملیار رطل یک لسر ده ملیار رطل لسطع اونا یک لسر ده ملیار قرصایی دروسه که قرصایی که مثلا با نمونه واتر لین جیکا یک مایکروگرام لین جیکا یک مایکروگرام قرصی مایکروگرام هزار مایکروگرام اکاتا یک ملی گرام هزار ملی گرام اکاتا یک گرام هزار گرام اکاتا یک کیلو گرام واتر لناو یک اینجی مربعه اینجیک بریتیه لدو سانتی مونیو با دو سانتی مونیو قرصایی یک مایکروگرام لسر او توزه دائنا یعنی اگر بیتو مساحی قرصایی تیشک دا بنین لسنوری قضای کلاره با نمونه قضای کلاره هر همو ما بسم لقضای کلار یعنی مساحی قضا کوکو ایداری قضا که بریتیه لهمو ناحیه کانی رزگاری و باونور و امانیشی لگل آبی اوی که لپی اوتر قضای کلار خوان و ناحیه کانی که تقریبا 583 کیلومتر مربع قرصایی تیشکی خور لسر مساحی کلار گشتی 481 گرامه 481 گرام قرصایی که عدات سر زوی همو کلاره يعني الكمتر لنيو كيلو قرصاي تيشك هيا اي سيبر سيبر علينا مع سلبيه ببي نظامي بيركاري كرتي السالبيه كي يعني بالنسبه سالب لهر شونيكا او مسافه كوا تيشك بريناكبه لو شونه
او دب سالبي او شواني كوا خور بريه كوا بنسبي او سوك ابيت يعني ما بسم لهم قسانا يعني ما بسم لانا توضيح لانا في زياكن يعني ما بسم او بو خواهي قورو مهربان لقرآن كومالي آياته بتايبتي باسي سيبركا يعني سيبر شتكي عدمية بحسابي حتى صالي دو سار دوان زيش فيزياء كان شروان وتوا ألن فيزياء ألن ظل ألن سيبر عدمها نبونا يبرو هيتش نيا تحسابي بوبك تيش كبوني هيا سيبر نبوة أي باشا بو خوال قرآن تن آياته خواه فرمي وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور سيبر وحرور ويكواني طبعا لقرآن وشي حر دو جاري تلاته لقرآن ألم شو أنا أخوة بحرور يك جاراته لقرآن أوش بو خوي إعجازك يتيايا توزي دريجة من ليرناتو أم أموي باس بكم بلان ببختي أوي موضوعيك باس لا جزيئات ظل أكا سيبر لو شو أنا أفرمي سيبر قد وقبر خورنيا لروي وزنه أو شو أنا كوا خور لي أدا أو شو أنا قرسل لو شو أنا كوا خوري برناكو وهروها بابتي السرماو قرما رجی درجه حراره همیشه او شونه که تیش کی خور بریه که اگر بیه تو خور به بردامی لو سر او شونه بیسه تا به درجه حراره که برزه بیه تو بلا میتر با ویستی خواهی گره میرم با هوی حرکه خوره و با هوی گورنی شونه کن و جولای سیبره کن هم شونه ایسه سیبره تو استر خور دیه تا به او شونه که خور بو سیبره که اچه بولای او بم شیوازه تنظیمی درجه حراره لسر زویه اپاریزه به شیوازه که گندرکان و روککان و آو شلمنی هموی لسر یاب مینید يعني هنك لسارة كان باسم كربوتان اگر بيتو او بخير سري او كل لماوي يك ثانية همو يتهلم لماوي يك ثانية همو يتهلم هيت شي تانا مين بلان پاراستني املانا پاراستني قوتي بوني تيغشنا لموضوع سيبر ام علم علمكي زور زور تازية تازة ترين بابتا لموضوع سيبر ها باسكري ويكي كلو شو هنك جيجي برسيارة طبعا علماء تفسير بيشتر باسي انكروا كان بابتي سيبر جاوز لقل لگل ماده کانیتر ماده کی جوازتره اگر چی شتکه عدمی و رگرتنی بلام کومل یک جوازیه مثلا سرما و گرما مثلا وزن مثلا بون خوای گرو مهربان سیبری و کو نمونه یک لنمونه کان باسک انجا کو اماجه شمهر پیکر بلام بابتی بینینی شوازی چاو ل بابتی 3D یک یک له کار سره کانی بینینی سیبره اگر به تو شتکان اسم مثلا هر یک له سر منکن روشنايان بومدانا و سير منكن و اوانا اگر بيتو جزيئات سيبر نبه لچوار دور ما ريك رسمي من نسا وقت چه بين وقت ناو تلفزيونيش ناي بينن لناو تلفزيونيش مراعاتي وقت راو يسا عدسات مراعاتي حساب کردن بو سيبر بو نقل کردني شوازي سيبر اكا كراو بو يتو بيني زلامي کالناو فيديو اگر چي لسر شاشايا اي بيني شوازي وكو جسد وكو جسد يكا او شنانی کوا تمرکز کن لسر موضوع بینینی رسم کان بشوی 3D او کسانی که یاری 3D ان کردوا عینی که کنه چاویانو شوازینه کان او جوری یاری انا کان بینی و انا اشتکان وکو شتی مجسد حالا بر چاویانه امن حساب کنه بو بابت لانی روشنایی و تاریک یکا س اگر بیتو بابت عامل سیبر نبلم شونا کی سی ولا نو مزگوت راسته خو سیر منکن ريك من وقت رسمي كابين رسمي كجو رسمي فيلم كرتوني يدرو سكريا نك فيلم كرتون 3D بقوتك او فيلم كرتوني كرسمي كجو ليك يدريتي لسر ورقي يدرو سكرا وك رسمي كي سر ورقي يسير منك بلان بعاملي اوا قوتي بينين اجا اكات 3D نك 3D بكرس كس دي شش دي يعني لشش لا واحد شنو سيش تكانك بكامل جسدك بقوتي نسبي رجي دياري كبني دوريكا شوازي جولكي شوازي رنگكي نسبي يعني مثلا بونمونا سمن دا مچاوم قشتي وكيك او كسي كالرسامة لما تيجي يسيما خومان حتى بكاميرا رسمة قرين هزاني او كسي كالرسامة تو كاتي الرسمة دروسك الى سر ورقة دا مچاو دروسك تو چاو لوتو بلامي او كسي كالرسامة دروسيكا بكما كما السيبالة دات امشواني من كوا كمتر لسر خوي السيبالة دا بيتي ليريت الروشنية كاتو دعي كتو اي بني استكيشي مستري زلامك استكي الرسامك زور ماهير دروسي كردوا طبعا هتاكو قوتي الرسامك برسامك يدير فرقية كاتي كديت رسمي داريك دروسك اگر بيتو قرنجي بداتا شوازي سيبركي چونيتي كوتني سيبركي او كاتا تو جوانتر وينك وابنيم وينيكي حقيقية رسمي وايا دروسك والله جي والايا مو دس يجي ودس دروس نكرا وجي بكاميري جيراوا
او او رسامة جوان تيت تفهمي بابتي روشنايو سيبركا اگر بيتو كسيك باوردي بدقيقي تركيز لسر موضوعي روشنايو سيبرنكا ناتو ان الرسمو قوي درك وايوش اگر بيتو ريجي طبعا او كسانيك الرسمة كان دقمنا يعني كسي الرسم دروسكا صد لصد وكو خوي دريكا وكو جيان دارك وكو بجي اشتيك صد لصد وكو واقعكا وسيريكا هر نسبيك ديارك اما دس كاري دسي تيايا بلام سيرك ايما خومان لهر شوينك او تيت رسمي دمو چاوك بو دروسكا شو بخوا رسامكي ماهرة بخوا رسامكي زيركا بولا برو گرنگية داتا بابتي سيبر لبران برتشكا بولا برو هبوني سيبر لقل تيشكا بابتك ترديو عكسية ترديو عكسية يعني لا شويني روشناي سيبر راكا لا شويني روشناي ضعيفة بين نسبة سيبر تيت نسبة يعني سيكا بون منجاري واي لشويني كابيني دو روشناي دي لشويني ام سيبري ام بارتا ام جسمة اوا اروا سيبري كي تريشي اوا اروا جزء اك لسيبري اما چوتا نو روشنايكي اوا او شويني بيني توزيك بس سيبرك بتاريكي چوتا توزيك جليو چوتا نو او بشوا بابت كان طردي وعكسين يعني لهر شون السيبر بو روشناي نامينه لهر شون روشناي بو سيبر نامينه اي روشناي نتش يكلا قال سيبرات يكلا اوت بيتو نسبه توخي سيبرك كما كاتو بيوت له ظليل ظليل يعني او سيبريك وار يجي كما بيتو اما بتشاي خو من هم روجا كما بينين بيعني ان زول صخ فجر كود بروسيركا من بصفتي يوي بحسي ماستر كامل السلام ابو زور جار شومته درو بيعني ان زور روشتوم لشون كي تاريك اسر مكرو زان فجر شونه كبه يا كم جار لسر خوي روشنايك كيتا كناري زي كما برزبيتو سيركا بشويكي مدور مقوس او برزبيتو روشناي دي تبانو تاريكك كما قلاچو باروا يشتا ليلة تاريكي ما وليلة روشناي دي سيبيا كردوا ابيني جزء استيبارك كما تيكل يكتري ابي واي قرام يرباني شفرمي تيكل يعني كين يعني خورو شو روش تيكل اكين بمليكا بمشي وازع علمية ثابتة جوانا که خواهی گرم ایران سیبری تیاد دروسه که اما نه شوازی دروزبونی سیبره که یکی که لبابت زور زور گرنگه کن و بایش تأکیدم کرو محاضره یکی تابیر سرمه دابنم لبرت یه گیشن بول قرآن خواهی گرم ایران سیبر وکو یکی که لشکاکانی باز یعنی تصور بکه سیبر چند یک کاریگری لسر مسئله بصریات و نظریات و بینین هیا اگر بیتو سیبر نبایس بینین من چون بو شد من گشتی وک او رسمانه بینو خواه یه مدروسی اکن بیش متو بیش بیار رسمی سعری دروس که رسمی سعری دروس که دو تای بود دیار لبام ورقی اخذ دو سه خطت کش ملام رسمی دیار رسمی سعری که بود دروس که واسطه کی سعری برام برد توی سیا ایسه رسم کانن دیکن بشه و 3D دروسیه کن کشی تیرن آو رسم لبانو سیری که مثلا بونو من گری که آن رسمی هم دروس کن اگر لبانو سیر ورقب که آو بد ریجی دروسیه کن ملام للاو سیری که شوی 3D علی سمع که آو استاو تپیو مایک که باو شوازا باو دقة دروسيا كان هو النشانية ويا قرنجية دانا الشوازي سيبركي بزان چون اكابي بزان او رنجة چون اكابي چون چاوي تو نظرو بينيني چو تو لسنوري بابتاكانا بشيوي 3D چه دقية كي تياها هاتون معالجة ويان كربوي توش تاكان بشيوي برزي بين لكاتك اخوي خوتوا اگر بيتو بابتي سيبر نبوايا تداخل الشوازي بصرياتي بكردايا لواني سيريش تاكان موك خوتو بكرايا يعني وك ورقيك آوا نازم تصور ناكري يعني شو كتصورك يزور خيالية بيتصورنا كي سيبر لبونه ورابيه لازمني أما اشتكي سيتر خواي قرر مرمان لقرآن فرميه ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم خواه فرميه سيبر سجد بو خواه أبا سيبر اشتكان يعني هم اشتكي سجد بو خواه أبا وسيبر سجد بو خواه أبا طبعا ما بابتك يزور ورده بشكل ويكاتي كتو سجده أبا يبو خواهي قرمي ربان بيقو من سيبركت لقلتا سجده أبا بلام أي ملحد أي كسيك باوري بخواني أي كسيك سجده بخوانا زانا كان أفرمون هر كسيك خوي سجده بخوانا با سيبركت سجده بخوا أبا چوك سيبركت طوعي خوايا ملكتي فرماني خواهي قرمي ربانا ببي فرماني خواه چون دريجة بيت چون كرتبه چون قشتي جاري ويكاوتا جيربي جاري ويكاوتا أملا بدس أونيا كامل ببردامي سيبركي بطوعي بو فرمانيك اخوا بو ايدانا بو ياسايا ببي او نظاما ببي اكسي خور لي ربي سيبري اوار خور لي ربي سيبري اوار اوانا بيو درس سجدة بو خواي قرم يربان كوا مروف دركي امناكا بوردي بقيت اوي كوا خواي قرم يربان چون ام بابتا ربتكاتا موضوعي جسمكانو اجسام
سیبر یکیک لوانه که خواهی گروه میران اماجی بیکن بابده که ربطی هاو دروز بونی زمنی شوا دروز کدنی زمن لموضوعی سیبر اکانه ایسه لمثلا بونمونه لإسلام لکاتی نوش کاتی نوش یکیک لو بابتانی کوا همون ربطی با بابتی سیبر وایا مثلا بونمونه بیانیان که یا کاتی کوا سرطای روشنایی داره که جز ایک لسیبری زوی دیار نامینه خری که جز ایکی بیت روشنایی نیورو که یا کاتی کوا سیبر بیت فی یعنی اگریتوا سیبر کلی یو بو دیت که گرایو بلو مشرق نیورو نیوزو که دروس بیه اصل که دروس بیه کاتی سیبر دو اونی جسمکی پیده مغرب که دروس بیه کاتی تیشکی خور لسر زوی نامینه همونی بیت سیبر بلام سیبری که ظلیل که روشنایی تی کلا عشا که دروس بیه كاتي كوا شفقي ابيض شفقي احمر سورك نامني تواو تاريكي كي عاتم رول اخور لزويك او كاتني يجي عشاء دسبيك همو كاتكان ربط كل دوت او خاي غرو ميربا خاي غرو ميربا قومي كي بس يبر عذاب داو ام مخلوقا نرمونيانا بهذا بقوته شي خاي غرو ميربا قومي كي في عذاب داو كامل قومك وسيبر لنا هدراوة كي يزاني وقومك يا قومي شعيب أفرم قومي مدينة آياتك أنت نبوخ بمن أخوة أفرمي قومك من بسيبر لنا هدرا بوتانا قنمو آياتك أخوة أفرمي كذب أصحاب الأيكة المرسلين أيكة طبعا كوم الله داريك كوات يكلو بيكلو بنمليك أيكة بيوتري أيكة أو داراني كوا ملتفن لجيريا داري تريان رواندوا دارك برزة لسروا تيكلو بيتمليك هنده کلان او دارانیان پرستو هنده کلان زور زور گرنگیان پیدا و لبرو لجیریا کامل زراعتی تریان کردو کامل کتری لسر اولان خواه فرمه کذب اصحاب الایکت المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون بو علی المرسلین یک پیغمبریان بو چوا واتا هر کسی یک یک لپیغمبرکان بدرو بزانی همو پیغمبرکان بدرو زانی چکا یک دینیانه یا هر کسی یک یک لپیغمبرکان بدرو بخاطو علی همو پیغمبران درویان کردو افرمه کذب اصحاب الایکت المرسلین إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأفرمي باسيانك على فأسقط روتيانا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تصفون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة ظلت يا سيبرة أما جماعات يقول غشيانك غشكان تيبو ترازيانا هاورت كاتشتيان بوتو أكيشا مطفف بون ما شاء لآية كافة وزينه بالقسطاس المستقيم يعني بوزن بوزنك دروست غشيانك إلا خلقي كيلو إيش تكانا نخصص سرينكا ليرة هو مثلاً بزانا وسردما تشيبوا هما بيجين كيلو وزنكا كاتي وزني أنا كر شتكان يان شتيتريان بيوا بس وانا كر كسكان أنا خلطان بون منسي ربع كيلو يان بكيلو يا دابي نصد غرامين بكيلو يا دابي بمشي وازا بيغمبر شعيب داواي ليان كرت فرموي واز بيرن لمكارا باخوالنا وتان ندا هر بردوان بنوازي أنا هنا خواهي قورو مهربان يك حفتة گرمایی که خوری زور زور لطفانگانی تفسیر فرمون خواه درگای جهنمی کردو لسر زوی گرمایی که زور زور روی کرد لقومی شعیب هر همویان خریک و اسوتیان رایه نکرد بو اوی خواهیان بخن ناوسی رکن آوکان کلیا خواهیان اکره آوک گرماتریانه بو لنو آوک داره چون سوتیان مالیان لنو مالیان شوینکانیان گرمیی که زور زور روی لیان کرد نتینویتیانش کیا آوی شتکان گشتی گرم بو نه نه توانی لگرمی آواکه ونده گرمو نه توانی خویان پیاب کنه یعنی وکو آویک که با آگر بی کلینی باوشی آواد تو گرمه تا گره که بچی خودفین که تو آوی کلیا که آواکه ان کلیا یک هفته آوا بو خری کولا تین و آخن کن خواهی گرو مهربان یک پرچه هوری نرد لعاسمان سیبری که دروس کرد حبچی قومی شعایو گشتیان راین کرد چون جر سیبری هورک چون اجازه سیبری هورکا که تگشتیان کوبونه و خواهی گرو میرمان لهورکا و آگر باران یعنی که گشتی اینه نوده قوم شعیب شعیب خزوری پیغمبر موسی این اسم خواهی گرو میرمان
لدواي او بو تصور بك يعني بس يا بريك قومك بانك بو اوي بقيمة بليد اگر خواهي قرر مهربان ويستي بيت هر قومك لقومكان بيه بيت خواهي قرر مهربان توان لنايو بدا به هر شوازك لشوازكان بشتك كواك تو تصوريناك كي تصورك سيبر مصدري مردني قومك بي لناوداني قومك بي لبنو زانا كان فرمون باس كردني سيبر لقرآن بجياواز كجاران سيبر شتك نبو جياواز بردام لقل تشكا باس كراو لصالي دوزار دوانصو زانا كان هاتون لدوايا وزانا يقديت اكتشافك تازاكا يسا هاتون بو اوي بير بكانو حساباتي او اكري آية ما اتوانين سيبر بالرنغ او رنغ بنيرين يعني مثلا بو نمونا تشكيك بيب بدا لمن دموچاوم لجاتيه و تشكيك سيبر تاريك بنيري رنغ بنيري اوان هي لعدساتا يسا موضوعي ناردني تشك با لناو شاشيكو بو سرين نكان كيسا داتا شو او وسائلاني كالرنغ نقلكا اينيرن لسجاش او او بابتك او شد دروس اینه که تازه لیک دانوی که تازه نرنی سیبری که رنگا و رنگا سیبری رنگا و رنگی اشتکانه با اوی نقلی بکا لسر شاشکان عرضی بکا لسر شونک عرضی بکا بلا میزه بیر لواکر تو آیا اتوان ری لداتو سیبر بر رنگ نقل بکره بشی وازی رنگ ام گشت نظریاتا نظریه که تازه دینه تکاو کیسه دانه نا فیزیا و ظل پیو تره اما فیزیای سیبره یعنی ام فیزیا سیبری کوا باسکره خالص سريكي كي ام نقطية كأما بشيك لا فيزياء بينينا آسايا كان بيوتر بصريات بصرياتي آساي بلام آية ممكنة بشتناو بصرياتي تشندي وكمي بيالن أو بابتك توزك يعني مصطلحك فيزيائية لأصلا بو ورتكردنوي بابتك كان آية السيبر أتواني بكرة الجزيئات يا السيبر بيا جزيئاتا أقل بتواني بكرة الجزيئات أتواني الرنقا ورنق بكرة أتواني مثلا بو نمونا من اللي ربي اسم قصبكم لبش مو سيبركم رنجك مدربك لبش مو يعني كامل بشوي ده مشاي خوم دريبك يكي كتير للسير كان السيبر كلبير مشو اماجي بيبكم او تاني السيبر هتاكو اس خلاف هي لبين زانا كان علمي بصرياتها ايا كات السيبر كدال ده مشاي من يو دعي تركيز بكن هنيك رسمي كي چون بلای لیک دانوی میشکه سیبره که دوتن کسی که آو استاوا سوریه دن سیبره سورخوا الله آیا ببرچای تو چون سورخوا آیا وام دیوا سورخوا آیا وام دیوا سورخوا چون که سیبر لبره و 3D نیه بخوی بس رنگینه شتک آو سور دن تو دبرچاو تا یه میشکه چون اخوانی تو منو تو سیری یکن منو تو فرق مانه تو بینی آو شت آو سورخوا من ای بینم آم شت بام دیوا سورخوا هو كارك اشياء هو كارك ليرا برسيار يدروسكري او روشنايا كاتي اداله دمچاي من اداله من بكاملي سيبركي من نقلك يا كم جار بشي بيشوي سرم نقلك ابو اوي يعني بشي بيشتوي نقلك او حتى اسم مناقشيك علمي فيزيائيه حتى كو استبهوي او وتشاويتو كاتي كسيري سيبر اشتكاكي مثلا بون اشتك دين ليرا داينن روشنايا كي ليدن اشتك الصوره اخوات تو سير سيبركي بكا وبرچاو تو آوا صور اخوا لوانيه كامل تو قد بيجي والله بلا امس بلوا صور اخوا توش لقل من اسيري بكي ومدي صور اخوا زانا كان علينا ما هو كاري موضوعي دوري دموي شوازي بيركنوي كسكانه شوازي بيركنوي كسك بو كسك غوري وكو چون اتجاهكان لمشكي خلقه لكسك بو كسك تيرا غوري مثلا بون وني سمن لبرچاي خوم لمشكي خوما امني ساوا دان شومروم ليويا اگر بيتو نظري يكيك لايوا بين لمشكي منها چون تصوري خريطه اما انتقد كردوها چون تصوري كردوها اگر بيت او نظريه بخنس المشكي من بو بيش دقا من وازا مثل يدانشتم او روم كردوها هيك كي تدري شال ناو مزغوت بيرا لمشكي خويا اذا تصورك مشكي من بخن يعني بير كدنوي او بو خريطه كلار لمشكي ادابنا من اسمائه بلقى ما انت شي بلقى حقيقي ما لسلميه قش تشتانا متن توش بو كات يشتم عليك سيك شي بو مال براكه شي بو مال هاو زاوكات شي نيو جاكي يجن كاك أما قبلة أوان يشكى والله من وازم قبلة وايا بو وازاني قبلة وايا خوريتنا والله تكى خوتها يعني نظريته خريطته بو شو نكات يجي مثلا شو نك سيرك أوايك يكردو تو تصوري لا دانا وقت نكردو شو يتأوي واد زاني ما لنا وري كردو بو تصور كردني بوي خورو بوي قبلة ولن ما بوي قبلة ولن قبلة لفلان شو اللي مالن
يسمى مثلا بونا من لمالي باوكم تصور كم مثلا قابكين اور ريكردو بونا منا قابكين اور ريكردو لحقته اور ريكردو لا بعكس يا شوازي كم بيري لي اكيتو لبروا بيني كاسك بو كاسك لشوازي بير كنا ولا خريطه اشتكانا يس حاليا بهوي ام كاروا ام للموبايل اشتا وسائل هيدان راو بوصله اشتان ودان ابو الجنوب والشمال التكنيك يس ام سعر تازاني كتت سعر كان بشي كيتانا نافيجيشن نافيجيشن يعني تي نافيجيشن يعني ام بوصل ام قبلا ما هيك كرت بيج قبلا ما نافيجيشن لنا سعر كان دان راو كاتي لي خوريني سعر كان اتواني بخيسر نافيجيشن كبي طلع ويس توبرو شمال شرق الري توبرو جنوب غرب الري شوازي الركر نكت اواي يعني من جاري كان هل لنا وكلار لازم درسك تجي على جنبك لقال لك لها الركان ما انا رويشتين كاتي درتو نهايتي دوم من بلو الصمود اتشوم اوام زني بمال خمان وتي بو كيجي وتمرن بو مال ديكا كتو بو كيجي بلا تو بلو الصمود الري بابا واني دي تشوم سيرك ام راسك هر براسي رك بعكس رويشت جاري كان لنا سليمانيه خريطة مليتك رويشت رويشت لنا كاك سيرك ام سرم لشوين ترو درك يعني ما بس نمشيها ما بس موتاني ام بابتي بيننا ام نسبيه لمساله بينينا نسبيتها بالضبط لمساله السيبره جاكرنا والسيبر للروشناي بابتك جايا بويا من تركيزم لسلام بابتك جابه بالذات لا بلا بزان بو خالق ولا شنو كاياتك خنو او كسانيك وا تاكيد كان اياتك خنو لا قران باسي سيبرك يكسر بزانيك بابتي السيبر جواز للروشناي ام نظر ام نظر السطحيه نيه كيما روجانا ابينيش تي كي روشنايت يعني وتا نظري سيبر نظري كي دقيق وزور زور ورد جاكر نويك شي جاكر نويك علميه ويك كلا اعجاز كاني قراني بيروس كخوي غرو ميربان باسيكا لبروا ابينين سيبر لوانيه لداهاتوا طبعا وشي كباسكري الان دوزينوي ام زانا لبواريس جاكر نوي سيبر لتشكاو فيزياي سيبر لوكيتر يعني مثلا بون تو لسر بنايك يبرز بوستا سيبرت هالا خواري بناكا ولولا حتىكو بناكا بل مثلا بون بروسر برج خليفه خور كاتك ليرا سيبرت هالا زاويه لقلب برجك يا هالا خواري برجك و ام سيبريتو يا بدريجاي ام مسافه كتو بيني سيبركت او دريج بوتو تا اوي جيت اوي تا سيبركتو كو جسمك لخوارو دركا کسی سرک هست که زلامک لسر برجی خلیفه وسط او. دریجی امسی برکه به دریجی تیاد گشتی، اما نگشتی حج بی رنگ کن، روشنایی کن، لوی لو منطقه کامل، یعنی لو بینا روشنایی کن خور بی، همویر حج بی همو روشنایی کرو بوی بگی تا وش ونا، حتی کو سی برکه دگی تجی خوی. خوای گرمی ربانش، ل قرآن فی و ظل ممدود، ل لوینه سیبر سيبر بقي درجاي تيش وستاني ني اصلا يعني سيبر كاتيا افرمي لايتك افرمي الم ترى الى ربك كيف مد الظل سيك اخوات شلون سيبر يدريش كردوت يعني ببي زانست تو اگر بشت شونك شونك زور برس سيبركت ندى لزوي خور كاتي هلديت سيبركت لواني لا ببي دوري تيش كي خور لواني بدال مانغ بدالا هسار دورا كان بناو همو عاسمانا قومبه الروا سيبركت بدريجي خوي الروا يعني وستاني نيا ببر دواميش هر الروا عتاكو او تشكب الروا وبقيا ام سيبريش الروا عتاكو جزئياتي او تشكب ميني جزئياتي او سيبرا اميني بدريجي خوي الروا بو يبيني ام سيبري يما كاتيك منين مانا قيري سيبري زوي خويت يا دالمان انجا هستكين والله زوي سيبري يما هستناكين شوان ديت ام گشت بو شایز اسما من بو چی بو تاریک اکا کچی هستی پیناک ام بابتی که باسم کرم رو انشاءالله بابتی سیبر بو بابتی که جاواز بو لقرآن پیم خوش بو درسی که تایبتی بو آماده بکن بو اوی بتوانین فرق بکن لنوانی تیشک لگل سیبر و او آیتانی که خواهی گروه میربان لقرآن باسی که باسی سیبر اکا رون بیتو بو من که خواهی گروه میربان شتكي زانستي جاي نكردو تولا موضوعك بو ما رون بيتو كواسي بر هيك كلام معجزه غور كانوا لخلق جوانا كان خاي غور ميربان سباس استايج بو خوا كوا سيبري بو من دروز كردو و سيبري نو استاندو و بردامي زمان اغوريت خاي غور ميربان دعاي لكن بغوري خو رحمان لي بقايدات دلا كان من بدا
رگی باش من پیشان بده نخوشک من هیا توشی سوتان بود دعای خیری باب کن خواهی گرمی رو من شفای باب نیره سبحانک اللهم بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين. أما بعد، المعقد الثاني عشر بندي دوازدام انتخاب الصحبة الصالحة له. لابريو رقاي رقايش يدولو دريجة إنسانش طبعي وايبتنيا ما ندود به شيخ فيرمان دكاو بيمان دلي بندي دوازدام بريتيلا هل بجاردني هاوري لبارو قنجاو لعلم ده. فالإنسان مدني بالطبع، إنسان الطبعي خوي كائني جيكو ملايتين مدنية تيكل بي حزيلي لقال خلق تيكل بي. واتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق. هاو بجارني زميل هاو ريا بقشتيو هاو بيشو هاو كاريش بتايبتي. هاو بجارني يشك لقلط بي لو رقايا ضرورتي بيويستا لفطرة النفوس خلق ذا ديجيرة، يعني أو واضحة بيويستي بشرح تفصيلي زورية. فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب، معاشرة تعاملوا ما ملك كردنا ناتارة بيويستي بوية ما ملك الغير خوي للطلاب علمك، لتعينه هذه المعاشرة وتاوك أو ما ملك لقليان يعني ما تبدأ على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. بدأ سنان علمه خو ما عنده كردن لبيناويته. انجا أزمون أو يسلمان دو برزان عادة أواني بتنيان سار دبنوو كسجنية قرميان كاتو خميشان لبو أواني ستواريك بيك ويشد بعضهم بعضا هندشان أويدك تودك دستي يكتريد قرم. انت سبحان الله كتشوار بينجك بيك ومن عادة قدي خواهي وهل يكين لعلمك دا بارز دبن لعلمك دا بتوانا دبن يعني متي اواني دي كجد دا. والحال او خير وبركتي جزور قوري طالب هندك زار طالب علمي او زمانة بي ويا اقر دور بي هاوري لو ري سلامة تردبي كأنما بي ويا لتاوزار لحسودي زيادة بارز نا اگر زميل ورفيق هاوري لو رقا بحق هاوري بي بركتي زور قوري خوائية سبحانه وتعالى. والزمالة هاوريتي في العلم إن سلمت من الغوائل اگر لغلو خلطو خاو سلامت بو غائل هرتيك غير معدنة كبير خلط نافعة في الوصول إلى المقصود زور بسودة لقيش المقصود ما بس. ولا يحسن بقاصد العلا ناقن جيو جوانيب وكسك كبرزيد إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه. إلا هل بجاردني كوم الله وريش تاك كيارمتي ددن فإن للخليل في خليله أثرا بيقمان خوشريست تأثير بصر خوشريستوهي. قال أبو داود والترمذي والسياق لأبي داود أمس ندو لفظه أبو داود. حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود أم أبو داود يجوم أبو داود الطيالسي الحافظ رحمه الله دي فرمو سي هزار فرمو دم لبرب الدواء يقدابوتي دالله رحمه الله تعالى ليزيد كري هارون يجد جرى وليزيد كري هارون فرمو بيست هزار فرمو دم لبرا چي حز ذكا تاقب كاتو يك خالي لزياد بك يك نقطة بويشان زياد بك رحمتي خوان لبي. والسياق لأبي داود قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله.
يعني شرنيه بس دين دين بمعنى برنامج ومنهج ليره هنا او مسلمان بيجي مسلمان اوانا ري ربازي هاو رجيتون بي اواد اواد بي اكو صاحبي عوني عون المعبود الله فلينظر احدكم من يخالف تابعك اليوم باش برواني ودي قد زاني هاو ريتي اللي قلت شدك. يقول الراغب الاصفهاني رحمه الله او بياو سراي اوي سراي اوي لغوي شي زور قوري لتفسير عالمي شي زور قوري مهمان شو ولا استنباطي عندك حكمه لهن عندك حكمه زور زوان استنباطك لو انا اقصي لي لك كفرويتي ليس اعداء الجليس لجليسه اعداء غاسنوي دردو بلاي هل ويش هذا لون او نخوشي معديه منيا يدي غازريتو غاسنوي خو خاصتي الجليس يعني وكل قلي دانش او برامبري بس بمقاله وفعاله فقط بس بو دنيا بس قصبك بس بو يقصبكين زور ما بيكو قصكر خاصتي من وتودا غازريتو زور ما نتعامل بيك وكل لفعلي منه نا بل بالنظر إليه هر بس تماشا كردني بس لديار يقدا بنيشن خو خصت دان بوكتي لقو هزرتهم بالرام بيبكن أو يزور لقل خلق تيكو وبيتشاك دزاني سبحان الله يعني إنسان دوش تزور زور سير دي يقول رأي يكم يان نالي دم يان برادر شونك إنسان لقل برادر كان يدي كيوتا جيوكو وقوران كاري زور قوري بس سر بيبيوي هست بيبكا لبروي لتشو بجنجيك دور الدراوة هزدك او حالة اصلية كي طبعا انا هيتش امن نقول راو في وال لناو جنج طبيعي كداية هر بس تما راغيب اسفاني رحمة خالد بالفيلم بس هر زور تما شاو عزل لقل هيتش زور تما شاو يكتريب كان طبع تانو يكتجو بازريت لا تصحب الكسلان في حالاته بويها وريتي كسلان وتنبل وتوزل مكة كم صالح بفساد آخر يفسد تنزور كسي صالح وشاك حياة لبر فساد يجي يجيك ايش خرابه عدو البليد قواس نوي خصته خوي كسي بليد وتنبل إلى الجليد سريعة جليد يعني كسي حازم ها لرأسي الجليد الشخصية وانيا جتندو طول أوحا أصلي جيمو لام ودال أو دو تندو طولي وخوغريه تعبوها دلان مبيز دلان جلد لبروي تكشير ها جيريش يداي بايا دلان دردو بلاي كاسي تنبلو توزلو فاشل زوبو كابراي جليدو جديدكو هزريتو سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد خمد يعني بكردي بالضبط يعني خاموش بو خاموش بو رايق وكو جمر بشكويشي قرمو قري داجر ساو هل دانا وخولا ميشو خو او خولا ميشاك قزناك اتو خولا ميشاك او خاموش دكا وكو جمر واي كسا جديك يوضع في الرماد تخريطنا وخولا ميشو ناو هنديك كسي قندلو فاشلو فيخمود ايش خاموش دكا والجليد هو الجاد الحازم جليدش كسي جديو يعني تندو طولة وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة شيخ وكوكو دوائش دي فرمي ضلع هاوريتي لسريك لو سبنا ما داد فضيلة يعني تو خصته خوي تشاك فيري من دكيو أمنش هروا خصته خوي تشاك فيري تو دكا منفعة يعني منفعتي دنياية قنا خوي كمش سودة يعني منفعتي دنياي تجارة من بيكو هي لدائري بيكوين يعني لبر لذت تيجي دنياي ما انستا بيكوين تي هلا بجرب الصحبة ما يعاشر الفضيلة او الى بناو فضيلة هاوريتي الدكا فإن عقد المعاشرة قريب بس تمام الله هاوريتي الليرة يبرم يعني دبسري أبرم العقدة يعني قريب بس هي بس على هذه المطالب الثلاثة سر أو لبريق لو سي مطلب ويستداد من زرين الفضيلة والمنفعة واللذة كما ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر ابن حسين في رسائل الإصلاح طبعا محمد الخضر حسين رحمة الله عليه
جاري عالمش لغوي زور قوري إلا بيشي أصلي جزائرية إلا تونس دايبو شيخي أزهريش بو أحمد والله دا استقالي كدو بيما على هنجاو حود هزان صوت منجاو حود وفاتي كدو مجموعي كتابكاني طبع كراونو هند كتابي زور نفهي سودق منو نامازيه كتابة الكتاباني رسائل الإصلاح هندك هندك مقالة ونوسين درباري إصلاح لرسائل الإصلاح دا الله ما وصاي ما وصا كان ما محمد الخضر ابن حسين رحمه الله وايفر وكب بلا ذا يتبر يقلو سيدك فانتخب صديق الفضيلة زميلا أوكل بر فضيلتها وريتي دك أو بها وري خوة البجيرة فإنك تعرف به بو دناسري بها وريان الدناسري أو تي ابن مسعود رحمة خويد يبيد الله قال ابن مسعود رضي الله عنه اعتبر الرجل بمن يصاحب نقول إنسان بناسنو اعتباري بكن ببرادركي اعتبار تيجيشنا لشتيك لجير ضوء وروشنا يشتي شديك فاعتبروا يا أولي الأبصار من يا لحالي أوانو أي أواني دلتان بناية دبينن سيري أو بيضاوران كانوا اعتبار والبناء فير بن اعتبروا الرجل بما يصاحب فإنما يصاحب الرجل من هو مثله باعتباره مثل فاعله أعوى بصر الشيخ داخل عندنا شيخ تعليقي ندا بلان هم سياقي قسكي ابن مسعود برحمد به هم شرحكي شيخ دعائي وبيدتي كرجل فاعل به فرق كلا بين ما أنا كان هي أقل رجل مفعول به يعني هاوريتي بياو دكا أو كسيوك خويتي أو ما نادر ترى عسان ترى ولا ترى بلي بياو هاوريتي كسان يقدكا كوكو خوين بويا ولا ترى أويا لبابي أمانة بزاننكا الرجل من هو مثله هو كمثل فاعله بس الشيخ داخل من دراوت آوا اللهم هم شرح حكي الشيخ همش قسكي ابن مسعود أبي سيك الرجل فاعل به والله أعلم وأنشد أبو الفتح البستي لنفسه يعني مخاطبا نفسه أبو الفتح البستي صاحب عنوان الحكم رحمة خالي به شعر قصائدي درباري تزكيه والرنماي وأوانا برود الزولة والله إذا ما اصطنعت امرأ فليكن يعني ليش يكتبو خط حلم جار اصطنعتك لنفسي يعني حلم جار دوي عوا إذا ما اصطنعت امرأ فليكن باتون به شريف النجار النجار والنجار هردو كان الأصل من رت وكان نسب حالا نسو باو بابيران كاريجري بس الإنسان وهي وكو ابن تيمية رحمة الله بالله اقتضاء الصلاة المستقيم آسيا ودك هكا يعني جاري وهي إنسان بطبع حليمة بيبيه تكلف تأثيري نسبة بس اليويت خل ما لاوني أو باو بابيراني مثلا توزة تجرو أو أبون نا أبيش بتعلم فيري دبي بس هي حفسجية أو هاي با شريف النجار با أسطش الشريف ورسنيها به زكي الحسب لدنيا دا أوكا لدنيا دا هيتي زكي وبارك وتاك به حلال زاد به فنذل الرجال كنذل النبات بياوي بيكالك نذل نذيل هردو شان بيكالك بياوي بيكالك وكو الروشي بيكالك واي فلا للثمار نبر بومي هي ولا للحطب ناتش الكوداري شي يبو آقر حيث سوري نيو جيدا قريبا بس بجارة ويقول ابن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم وسطي وسط طالب علم ذكاء ويحذر كل الحذر باء قادار به كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيئ السمعة والأغبياء والبلداء أما غبي ديارة حاشية يعني جيش قمجب بلداء جمعي بليدة وكعقليا لدواوية وقاحة قصي ناشرا يعني تصرف ناشرنا سيئ السمعة أو كناو بانجي باجنية زاني تان أهلي مجون قصيب الربوسة بقشتي بتعبت قصيب يا معنى درهاق بآفرتان بازور آقا داري أو بي فإن مخالطتهم
تيكالبونيان سبب الحرمان وشقاوة الإنسان سبب بيبشي بدبختي إنسان لا شيخ دلوه وكأن هذا عين قول سفيان بن عيينة أو قصيد عين حر دلوه لو قصيد سفيان ورجلاوه كفرميتي إني لأحرم جلساء الحديث الغريب داري بقى حديثي غريب هي بس داي منها داي منها لاي غيري من دزناك جلسائي وطلباني لام دانشتون محروم ياندكم لي وان بازناك بو لموضع رجل واحد ثقيل لبريو بياوشي ثقيل رزاقران كرام لين يتيان دا دانشتوا بشاني نابينم بوانشي نعم أها إنسان بمصاحبي أمثالي وأنا زر الذكاء فقد يح لبريو بياوشي ثقيل رزاقران كرام لين يتيان دا دانشتوا بشاني نابينم بواني شناو أها إنسان بمصاحبي

زي با جلي أهلي عيني مش لبرك با بروش لقل طولة درس عيب يا كبير كشو هست تكر كوتا سيبرو بوتو با جلو برجي أهلي عيني مش لبرك ليدور كو فإنه يفسدك من حيث لا تحس تيك الددال لجيقايك ولا لايك وكهز بخوش الباك عدو البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.

حبيبنا وشفي آله وإنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برايان خوشكاني برايزم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباس استعيشي خواهي تعالى كم كوانا خزمتي برايزو خوشويستا لما نيكي تلو أنا كاني استقامو دا مزرعي بيخشا دا بينو دا وكارم نخواي جورا السابت ما كان السردين كي بيكان ما راجي راوكا وعاقبت ما بخير بجيره بسري برزوا من قرأتو ملاي خوي، اللهم آمين أجمعين. خوشويستا كاني من قشتي نسري كي تلو هو كاراني كهو كارن بو دا مزرعي إنساني ما دا لسردين كي كأيوج مسألي خو پاراستنا لناو قلاکانی بندایتی کردن و عبادت بو خواهی پروردگار. خوشویستکانم کاتی که ماسی خو پاراستنقی لناو قلای بندایتی

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مشايخ كانم بعقل شسبيوة وبسمع نقل شسبيوة كشريف ترينو باش ترينو باك ترينو برتسو ترين جوهرك وجوهرك كإنسان دسي باتي لجياني أبريتي لعلم. إمام طبراني رحمه الله لمعجم أوسطك يا جيرتا ولا أبو هريرة رضي الله عنه كجارك أندي وبازار وألي ما أعجزكم يا أهل السوق، أنتم هنا والناس يقتسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. أي أهلي بازار أول شيء كان خلطي لمزقوت دانيشتون ميراتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم دا بشكن لكاتيكا ايواليرا لو كاتيها اوان جتن بمزقوت وتماشاكا كسيق نواجكا وكسيق قرآن خويني وكسيق سل حلال وحراماكا باشان اشتق لبارنا بينا. وابو هريرة لشويني خويا ماوتو لبازار اقرانا وبازار وبي ألينا يا أبو هريرة رشدين بومزقوت ميرات ما نبيني وبار ما نبيني لو كاتيا رضي الله عنه فرمي ويحكم فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. أويك لو مزقوتي على علم حلال وحرام بوني هبو أو بريتي لا ميراتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم. ولحديث مشهورة كي سننا كإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيري والرواية كان كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي وإن العلماء ورثة الأنبياء. وعلماء كان علماء كان الشريعة بريتين لجينشيني بيغمبران عليه الصلاة والسلام وبرسترين مرتبة كبشر بيبقى بريتين لمرتبة نبوة بويا هيت شرفة لو شرفة قورترنية كإنسان ببيب ميراد قري بيغمبران عليه الصلاة والسلام. وأم شرف مزنا شريعت ونقل وسمع دلالتي بوكردو وهروا عقلش دلالتي بوكردو. خاي قول تبارك وتعالى لمحكم كتابي خويا فرمي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بس لم آيتها شرف أهل علم كخاي قول تبارك وتعالى لسيم صنفة أهل علمي كردوا بالشاهد لسر مزنترين كلميك وقورترين شاهدية كبريتي لكلمي توحيد وإخلاص وخلاص كبريتي لكلمي لا إله إلا الله. وخايف برقار تبارك وتعالى لمحكم كتابي خويا أفرمي وقل ربي زدني علما. ولهيت شوينك خايف برقار تبارك وتعالى داواي لبيغمري خوانا كردوا صلى الله عليه وسلم داواي زيادبوني لبك إلا لباب علما نبي. أخوي بيرغار تبارك وتعالى لمحكم كتابي خويا فرمي وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعلمها إلا العالمون ياخذ وما يعقلها إلا العالمون. أمانكم الله نمونيك أهندرينوا وتنهى كساني ليتيغن كأهل علم. وخايف برقار تبارك وتعالى لمحكم كتابي خويا فرمي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خايف برقار تبارك وتعالى وكساني لي وكأهل إيمانا ولقل أوشها أهل علما درجات نيكي زيادة البرزيانة كاتوا ولهم أمانيا بريتين لكم الله نشاني يشيرون لكتابي مبينة. خايف برقار تبارك وتعالى فضل علم ما مدرخة وفضل أهل علم ما مدرخة. خايف برقار تبارك وتعالى لمحكم كتابي خويا فرمي إنما يخشى الله من عباده العلماء براسي تنهى أو كسانا بحقيقة تقوى. خايف برقار كان تبارك وتعالى كبريتين لعلماء كان هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أما بريتي لا استفهامي كي إنكاري كان خيرواني أو كسانيك أهل علم معرفة أو كسانيك أهل نزان. خايف برقار تبارك وتعالى بهيت شوازت وكو يكتماشا ناكا بوي اگر كسي لأيوة شتي لعلمي بي وبكم تماشاكا لو كاتي اشتيكي بكم تماشا كردو كخواي قورة تبارك وتعالى بقورة تماشا كردو. واگر كسي لأيوة شتي لدنيا بي وبقورة تماشاكا لو كاتي اشتيكي بقورة دانا وكخواي قورة تبارك وتعالى بكمي تماشا كردو. إمامي بخاري روايتك لنافع كري حارثة كوالي عمر بولسر مكة. إمامي عمر جاري لجاركان اتشيبو مكة ولوي لعصفان أجاب نافع كري حارث. لو كاتي عمر كاتي أجاب نافع بيالي من استخلفت على أهل الوادي
استو کلیر من لدروی مکه من بینی چت کردو با جگی خود یان جن شینی خود بر و بری کارکانی اهلی مکه یعنی اهل الوادی و اتا اهلی مکه لو کاتا نافع کری حارث علی یا امیر المؤمنین ابن ابی ابزا من ابن ابي ابزام كردوبه خليفه وجنشين لمكه لو كانت امام عمر كقرشيه ومكيه ولبني عاديه واهل الشعاب كان مكيه والشارزاي او صوزاي واهلها مكيه ناوي شي نبي سو بناوي ابن ابي ابزا ويعني شي ابن ابي ابزا بريتي لسيدي مكه وسيدي قريش وكار كان ابو الريابه لو كانت نافع كري حارث با عمر يود رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أم بياوة مولا من الموالي يعني عربني وقرشيني وهاشميني ومخزوميني ولبني عديني لكسياني مولاي كالموالي أهل فارس أهل فلانة يعني مولاي لو كانت يا إمام عمر رضي الله عنه تعجب لها لكاتك أهل مكة بنو هاشمي أنتي آية وبني أمية وبني مخزوم وبني عدي وبنو تيم لك الأوشاء ابن أبي أبزا كراوة بخليفي ياخد جانشين وياخد والي أهل مكة إمام عمر جم تعجبي لهات لو كاتي نافع كري حارث بإمام عمر يود رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض أي بيشوى إيمان داران ابن أبي أبزا حافظ لكتاب الله حفظ قرآن كردوة وعارف بالفرائض ياخد وعالم بالفرائض وزانايا بعلم ميراد وتابع علم فقه لو كاتي يا إمام عمر فرموي ألا إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من يجيوم لبيغمر إخواب صلى الله عليه وسلم كأفرمي يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين خواهي برقار تبارك وتعالى بمكتابة كومالك ساني برزكاته وكومالك ساني نزمكاته وابن أبي أبزا كمولاب لم ما والي كان يسبب بسيدي قريش وبسيدي مكة لزمن خويا لكاتك هشتا زمن ينزيك لزمن عروبته يعني يا شيخ كانم تنهبوا يلم دي منتي ابن ابي ابزا كبو بخليفه لمكه بو بكار بدز لمكه ومكه منبعي قريش وبطن قريش وملجا من جاء قريش وشنيك تيا جين لا لزمن الأزمنة كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يارينا وغار أبيبا خليفة وجنشيني بيغمري خو عليه الصلاة والسلام أبيبا قوري مكة ومدينة لو كاتيها كاتي هوالك أشتو ولا أبو قحافي باوشي وجويلي أبيكا كركي خوي مهاجرين وأنصار هل ينبجاردوا بوي بيبا خليفة مسلمان وسيدي قريش لكاتيك إمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه تيمية لبني تيمة و قبيلة كان ديك لبني هاشم ولبني أمية أمانكم القبائل لكن لقريش على بنو تيم دورة ريكن لو كاتيا باوش أبو بكر رضي الله عنه تعجب لدي كتشون أبو بكر الصديق كراو بجانشين إيمان دارا واتاسر رأي أو مقام برزي كهيبو هيشتا لنا عروبة عادة يكبو كقبائل قورة كاني قريش يعني السادات بون واتا حكم لاي اوان بو بني هاشم وبني أمية لو كاتيا باوكي أبو بكر صديق رضي الله عنه كاتيا يبستي كركي بو بخليفي ما داران لكاتيا كركي هو من هو أبو بكر صديق رضي الله عنه لو كاتيا كيجوي لي بكركي بو بخليفة الله أو رضيت بذلك بنو هاشم الله بنو هاشم بمقبول ينكر وبنو عدي أمانا أمانا ينقبول كر واتم شيخ كان متماشا عرب أمنع عروبتك بقود بو قبولي نأكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه كلبني تيمة ولا بطنك لبطونك كاني قريش لقال أويا باوشي خوي سيقي بوانيك كركي وبخليفة فوشي تشنك عروبة أمنع تنديك تياه كرازينا بغير سادات كاني بني هاشم وبني أمية ببن قورة كان لقال أوشا ابن أبي أبزا أبيت خليفة وأبيت كاربدسي مكة لكاتك هو مولا من الموالي مشايخة كانم بوي لعقليتي وعروبتي أبقن كزمني عمر وابن أبي أبزا دورني اللي أنا أبي جوايا إيك لملوك كاني حيرة بريتيا لعمر بن هند إيك لملوك كاني حيرة لملوك كاني عرب وبي أوترا محرق لبرأوي دوصت كسي لبني دارين بسوتان سوتان ومليكي كي تندبو كان شديد البطش جاري كان لقل جلسا كانوا ندما كانوا دوستكاني مجلسك إخويا داني اشتبو وتي هل تعرفون عربية أيا إيو جنيكي عربي أناسا تأنف من خدمة أمي ك
كلوتي او نبرز بخدمتي دايكي منك يعني خوي او نبرز داني الله اي عربيه انا اسمك خدمتي دايكي منك لو كاتي داني شو كاني يعني لما جزاكي داني شو لما جزاكي عمري كري هندا في الين والله لا نعلمه اشتوابوني نيه هم عرب يعني لا توترسي الا ان يكون عمرو بن كلثوم ما قال عمري كل كلثوم خاوني معلقه مشوركة وتي باشا بوشي يعني او دايكي كيك خدمتي دايكي منك وتي ان او دايكي بريتيلا ليلى بنت مهلهل فابوها مهلهل شاعر العرب امجنا باوكي شاعر عرب وعمها كليب سيد العرب وباوكي شي كليب قوري عرب وكركي عمرو بن كلثوم فارس العرب يعني اما افرتها ليلى بنت المهلهل دور دراو بن بياوانيك اهلي انفت واهلي مرواتن يعني سكاتي قبولنا كان نحن بن أبات الضيم من آل مالك أو كسانك يعني أبات الضيم ظلم قبولناك لو كاتيا عمرو بن هند دعواءك كبنير بدوي ليليك تشي مهلهلة كدايكي عمري كري كلثوم دعواءك كان ليك عمري كري كلثوم لقل دايكا كليليك تشي مهلهلة دين بولاي عمري كري هند كبرتي لمليكي حيرة بوشي بانجانكا بز لبرأوي دايكي أو خزمتي دايكي أوكا دايكي خويمكا لو كاتي أبا دايكي الله دايجان كاتي كأمان بانكرتو تنهابو جنبلي كشتيكد بيبدا واتا بس شتيبدا تدسيتو لو كاتي خزمتي كردوتو وعدكا مبسر بردولة مجلسة كما نشكاو لو كاتي كاتي أتشن لمجلسة كا دانيشن وخلقي لشوين كان يخوانا دانيشن لو كاتي دايكي باشاكا با ليلايك شي مهلهل الله ناوليني شيئا فلانشتن بو بينا يعني فلانشت بردسم لو كاتيا بي علي صاحبة الشأن تقوم له أو كسي إيشي بشتك باخوي هصي بيهني واتالي ليك تي مهليل قبول إناك خزمتي دايكي باشاشك علي صاحبة الشأن تقوم له لو كاتيا جنكشك دايكي باشاياتو رابي لي دوبارا كاتوا لو كاتيا ليك تي مهليل هاواركا وعلي واه ذلا واه ذلا اي كان يا زليل بوين لو كاتيا كركي هلصي والشمشيركي هنا وملي باشا كلي اكاتو ملي باشا لي اكاتو لبينا ويغو شيدايكيا خاوني معلقه مشهورك عمرو بن كلثوم قال بيت كان يا علي ابا هند فلا تعجل علينا وانظرنا نخبرك اليقين الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين يعني تماشى ما شيخ خالد ام قصي عمري كلي كلثوم كزول لما طويل تلك بوشي هنا مانو بوي لوت يبقين إنساني عربي قبولي ناكا خزمتي دايكي باشاشكا با باشا كم مليكي بلا ملوكا كان يحيرا يعني طبيعتي عرب وايا بلام لقل أوشا أبيني أهلي مكة وأهلي قريش رازي أبن نك عربيك نكس لبني تيميان لبني عدي كسي كمولا من الموالي ابن أبي أبزاء أبيت سيدك يان بوتشي لبرأوي يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض وحديثك صحيحين كشيخان بخاري ومسلم رواياتك يبي غمري خاص صلى الله عليه وسلم فرمي لفضل علما من يريد الله به خيرا يفقه في الدين هركس إخوائي قولة تبارك وتعالى خيري بيوي فيري دينيك وفيري شريعتك وإمام أحمد رواياتك والترمذي وغير يوان كدو بيا ولاي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم باسكران كداني كان عابدة وداني كان عالمة لو كاتيا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم مراسي فضل قوري زانا بسر خواه برستوى وكو فضلي منوايا بسر زمترين تانوى وإن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأراضين وخايف الرجال تبارك وتعالى وملائكي كرام وأهلي زوي أسمان كان حتى النملة في حجرها يأخذ في جحرها تنا ندمير ليق لا كل يعني لو زوياك هالي كندوا وحتى الحوت تنا ندما سيكانينا ودريا وزريا كان ليصلون على معلم الناس الخير صلاواتا لدي داري أو كسيك تشاكفيري خلقك يعني مشايخه كان من امير تصور كان ايا مرتبه ابين لما برسر مرتبه بتكاتب ورثي انبياء مرتبه خاي قوله تبارك وتعالى لا او برزت كاتب يتلو برستر شي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم وميرو لكان للشان كان اخوانا وهنج كان لا لا هنجوين كان يانا وماسيا كان لدريا همو امانه همو امانه الصلاه وتؤنير ودعاء خير بوكن
بويا أبيني إمامي ترمذي رواياتك على أبو هريرة رضي الله عنه كلا جامعك يا رواياتك كبيغمري خو عليه الصلاة والسلام لي رواياتك وكأفرمي الدنيا ملعونة ملعون ما فيها دنيا بنعلتك وأوشي لنا ودنيا بنعلتك إلا ذكر الله أو عالما ومتعلما إلا ذكر خواهي برغار نبي تبارك وتعالى ياخد بياويش عالم ياخد بياويش فيرخواس ولحديثك الصحيحين كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي من دعا إلى هدى هش كسي بانغوازي خلقي كابو علمي كيشاك بو شريعتي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام كان له من الأجر مثل أجور من تبعه همان أجري وكسانيه وكشويني أكون ووليوي فيربن لا ينقص من أجورهم شيئا وهيجيان لأجري أوان كم نابيتو بوي أميكك اللي هو كاركاني فضل علم سلف صالح أمومة رضي الله عنهم كهجكات علمي كان في ريم أمومة تكرد بي لجيلي دواي أوانا همو خيرك بوان نسراوة لجيلي دواما هربو أوان لجيلي سيما لجيلي شوارما لجيلي ششما لجيلي ديما لجيلي بانزيما واتا همو جيل لكاني أمومة هجي اللي خير بكن إلا أقريتو بو جيلي أوليني أمومة أمش لهو كاركاني فضل سلف صالح أمومة رضي الله عنهم جميعا كهو كاري فضلكيان بريتي اللوي كهجك سيتشاكلنا وخل شاب الله كاتوا خي قرة تبارك وتعالى تشاقي همو كسان شيبونوسي كبهوي او كسو فيربون بي اوي لاجري هيك كاميان كاميتو شيخ كانم اما بريتي لفضل علم بلام لقال وشا لا اصحاب يما لفقهاء رحمهم الله قاعده كيك اوتري الغنم بالغرم هجكات اللجيانه شتيك أجري السركوتن وأجري الربح وأجري بردنواتيا يا زوربو براسي أجري دوراندني اشتيا يا زور قرتشي علم أمر تبقى حساء برزاني هي وأكري إنسان بيبقى لقل أوشا علم خطريكي زور زوري هي مشايخة كانم علم دو درابي هي زوربي زوري خلقي تنها ديوي كي دراوك أبين أبيش بريتي لديوي فضلو ديوي تشاكو ديوي أو فضل قوراني كهيتي بلام لقلا وشام مشايخ كانم ديوي شي دي كمان هي لدرهمي علما أو جبريتي لديو خطركي أو جبريتي لوي كإنسان كاتي خريشم علما أبي أكريبه يم علما وبشتا أقرب لا حديثي غي صحيحة هاتوا كي كمين كسي لو سي كساني كأقريان بي أقر مقري رجل قرأ القرآن وأقرأه بيهوك خوي قرآني خوين دوا وخلقيشي فير كردوا وخوي غورة تبارك وتعالى خوي بي أفرمي كبالي تو قرآن تخوين دوا بلام لو شوانيه بدرو أخريته وكألي يا رب العالمين أقرأته فيك من لبرتو قرآن مخوين دوا ولبرتو قرآن فيري خلق كر بلام لو كاتي أبي أوتري كذبت تو دروت كرت إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل تو قرآن دخوين دوا تاكو بيدو تري قرآن خوين وعالم وزاناي ووتا خلقي شبيانوتي أجركي خود لدنيا ورقرتوا وشويني تو آقر لقيامتا إمام الترمذي رواياتك على جامعك على أبي هريرة رضي الله عنك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ليوي رواياتك ريك أفرمي من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل هشك سفيري علمي به كعلمي حقيقية وهو علميك خواهي قورة تبارك وتعالى نازلي كردوا لا يتعلمه إلا ليصيب به أم علما فيرنا به تعلميناك إلا لعرض من الدنيا بس بو دنيايتي لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وعرفها ريحها بوني بهجناك لقيامة واتان نقنا تشتبهشتو لين الزيقنا بيتو أو كسيك فيري علميك بي كأبي أصل واي بدبابر وبهشت بلعم لقل أوشا تولى بر دنيا فيري بي لو كاتي أبوني بهجناك بشيخة كانم أو كسيك علم فيري بي ليباري به العلماء ويجاري به السفهاء تاكل لنا ومجلس علماء يا خوي بيزلكا ولا قال جاهل كان مناقشي بيبكا لم كاتيا مقعد شويني او كسا اقرا واخوانا اخواس ام دي من دي من شي زور ترسناك لعلم كانسان علم فير بي بغير نيته ببي او نيته صالحاني كباس ما كربل كون نيته بريتي بي لخو درخصن وناسيني خلق بوي ومناقشه كرني خلقي وردانوي خلقي وقسكرنا قلفان في ساره ودزبو راكيشناني لمجالس كانه بوي بني ام معاني انا سلفي صالح امه رضي الله عنهم زور جوان لي حاليبون بوي بني لقول مشهورك يا كامام دار هجرتي بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام امام مالك رضي الله عنه وفرمي ما تعلمت العلم الا لنفسي من علم بو هيتش تفير نبوم إلا بو خوم نبي وما تعلمت ليحتاج الناس إلي
و من علم بو او فیر نه ابم کبلم خلق چی سبینه پیوستیان بمنه و من خلق فیر کم و خلق چی پیوستیان بمنه و نصیحتی خلق بمنه انما تعلمته لنفسي من علم بوخون فيرون تاكو بزانم عبادتي خواي پروردگار تبارك وتعالى شون اولي رازيه بو شوازه بكم كاولي رازيه واولي مرازي به ما تعلمته ليحتاج الي فير نبوم تاكو خلق بيستي بم به وكذلك كان الناس وعمل اهل مدينه لعلم بم شوازه امام الترمذي روايتك على كعب كر مالك ورضي الله عنه لبيغمر خواه عليه الصلاه والسلام كافرمي من طلب العلم هشك سي علم فيربي ليباري به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف وجوه الناس اليه هشك سي علم فيربي ومناقش علماء ودم دمي لقل جاهل كان ويصرف وجوه الناس اليه وخلشي دسي براكيشن وخلشي لاي وبكنا وخلشي بناس ادخله الله النار خاي قول تبارك وتعالى شويني اخاتا اجرى وشويني وكسا اجرى وابن ماجر رواياتك على جابر بن عبد الله رضي الله عنه بمرفوعك بغمر اخو عليه الصلاه والسلام لي روايات كافمي لا تطلب العلم لي تباه به العلماء وتمار به السفهاء ولا تخير به المجالس ام علم فيرما بنتاكو مجلسي بيغرم كان لمجلس على بيشي بيشو داونين لكور كان دس بوراكيشن لكور كان على بيشي بيشو داونين اقل الريزيد وما بيوازاني كم بيتتوا ولا مجلس كان قربان وقربان وقربان ودس بصن ببوتان تخيروا به المجالس اگر علم بو او فيربون فمن فعل ذلك النار النار شويني او كسا اقرا اقرا ولا حديثك صحيحين لأسامة كري زيد ورضي الله عنه كالروشي قيامتها يتاب رجلين يأخذ الروشي قيامتها كسانكا كأخريننا وآقروا فتندلق أقتاب بطنه ريخول كان يسكي هلا تقنود يندروا فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى لو كاتيا أهل آقر ليكو ابنه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ما بك أهل آقر ليكو ابنه أغن أي فلاني كري فلان أو تشيته أولم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تو داويت شاكو لخلقنا أكرت ونهيد لخراب أكرت لو كاتيا ألي بلي كنت آمر بالمعروف ولا آتيه بلي وابو من أمر بشاك أكر بلام خوم جيب جمنا أكرت وأنهى عن المنكر وآتيه ونهيم لمنكر أكرت بلام لقل أوشا خوم أكرت لو كاتيا لو شوينوي كأبوايا برو بهج بروا برو آقري برت واتام كسا أمري بمعروف أكر ونهي لمنكر أكرت واتايش يبو لو كساني كزي علماء يبوشي وجاماني لسر أكرت ومحراب يبو بلام لقل أوشا شوينكي آقر بو بوشي لبرأوي نيتك لعلم أو نيتنبو كأسلاف خويل صالحين وأولياء علماء لسريبون مشايخ كانم قضيك بريتيا لقضي رزقاربون واتا آمانجي إنساني مسلمان بريتيا لرضوان من الله أكبر بريتيا لرضواني خواهي قولة تبارك وتعالى وجناتي خواهي متعال تبارك وتعالى كوعد داوب عبد الصالح كاني أما يقضي علم هن يجار طلبك أجتنا علما دواي الصغراني أم قضيه أم قبل نمايا أم بوصلي ونك جاران نيتي توبو بهجدبو بو رازبوني خوابو بو تسكي وتهذيبي نفسي خودبو مالام يسم منافسك يتوبو منافسي حاشية فلان حاشية مخوين لفلان دوري أبجداروم فلان كس إجازي بيدام والله رد يشي دم ولوت يشكنم خو مزانم چي بيكم تلفوني چي بوكم تسجيلي شكم بابا تعملم خو مزانم چي ليكم يسن يتكد آوائي لياتو بو بنيتي أهل نار فتندلق أقتابه في النار ريخو لكان لآقرا دريا وبدو إخوة عن رأيك يشيبوشي چونك لو كسانبوي كشتانيق علي كنايكي لما تقولون ما لا تفعلون بو يما شايخة كانم قضية كلا قضية علما بريتيا لقضية رزقاربون نقضي كتابو مشيختو لقبو أوسر وأوسر أبيني إمام بيهقي رحمه الله رواياتك لأبو الدرداء ورضي الله عنه كي فرمو إنما أخشى من ربي يوم القيامة براسي من الروجي قيامتها ترسم كخاي قورة تبارك وتعالى أن يناديني على رؤوس الأشهاد لبرتشها بها مخلط شابانقمك فيقول يا عويمر فأقول لبيك ربي يا رب العالمين لخزمة أمس يفرموي فيقول ماذا عملت فيما علمت أوي كأدزاني شعملك تياكرت أصل علمك بريتيا للنجاة وبريتيا لعمل بالشريعة واتباع السنة وتهذيب نفس خوت غير أو بريتيا للدنيا لقب وحاشة وإجازة أما أجرتها لأن الكتب كاني
سلوك تربية رقائق كيكي الأكابر علماء كان أمري وعالمي زور قوري العلم نحو والعلم قراءات والعلم فقه لو كاتيا أو شويك أمري يكي لأهل علم والأهل فضل لخوي عيبيني علي فلان ماذا فعل الله بك أي فلاني كري فلان أو تاتو مردويت خاي قورة تبارك وتعالى تشي ليكردي لو كاتيا وعالم علي قد فنيت الإشارات وطاحت العبارات الله أم عبارة حاشيان أم لا أولاس ديب وما النبو والله ما نفعتنا إلا ركيعات كنا نركعها في جوف الليل سن بخواهج سودي بو إما نبو إلا دوركاتك وشن ركاتي نبيك لتاريخي شواء مانكرت واتا أصلي مسألة كبريتيا العمل وأوي أمانيته وبريتيا للشو نواجي شو تاريك كان وصفي كم نواجه جماعة كان وأمر بمعروف ونهي لمنكر واتباع شريعة السنة والزندو كردنا ويدل بمقامات كان إيمان وأولياء صالحين أما يقضي علم وأما يأصلي علم أم دي ويدراوك كالنايبيني وكم كزباسك أما بريتيا لوي أقر علم أما يلقلا نبي نقبتي بوتو شيخي أبو إسحاق تجيبي البيري أندلسي رحمه الله لتائي مشهورك يا كانت النصيحة كركيك أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت فعشان فرمي رحمه الله وإن أعطيت فيه طويل باع أجر لعلم دس شبالات هبو وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رأست وخلشي لدور تاكو أبنو تشبلت بولين وقربان تو إزاني تو حرفيك دالة لبيرش ويو إتردون فرشبليك بولياتو وقال الناس أنك قد رأست خلشي بيطلن تاك قربان تو قوري إيمي لما جساور بيرش ويوتا جنابت هي وقال الناس إنك قد رأست فلا تأمن سؤال الله بتوبيخ قد علمت فهل عملت أمين ما بل سؤالي خواهي قورة تبارك وتعالى لرجي قيامتك كبيت الله قد علمت تعلم فيربوي فهل عملت آية عملي صالحة بكر فرأس العلم تقوى الله حقا أصلي علم ورأسي علم بريتي لتقوى إخواني قورة تبارك وتعالى اتباع الشريعة ودورك وتنول نواهي كان وحرام كرا وكان فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال قد رأست فرأس العلم تقوى الله حقا فإن لم ينفعك العلم خيرا فخير لك أن لو قد جهلت أجر علم السودي بوتو نبي وعملي صالحي بينكي باشتر ويا نيزاني ولو ألقاك علمك في مهاوة فليتك ثم ليتك ما علمت وأجر علمك أدبر ونقبتي قورة تربري خوزقاي وخوزقاي هرنو زانيا ويما شايخة كانم أصلي لأصول كاني علم بريتي لإخلاص واتاتو عملكت بوخواي قوري تبارك وتعالى نيتي تول علم بريتي لويلة إخواي قورة تبارك وتعالى لديواني أولياء وعلماء وصالحين بنسري وكان عند الله مرضية أمي منهجي قرآني وكان عند الله أمي يشيتو عند الله لا يخواتشيته نك عند الناس وعند فلان وعند فلان نعم بيمانايا لي قريه مالك وكان عند الله مرضية خواهي قولة تبارك وتعالى لمحكم كتابي خويا فرمي يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أقر إيه والتقوى تانا بخواهي قولة تبارك وتعالى فرقان يكون نور يكتان بيدا كخرابو تشاك اللي يكتركنو واتاو كسيك إخلاصي هي تشاكو خراب اللي يكتركاتو كواتم شيخ كانم علم بس ما كرم فضل جوري هي ملام لقل أول شاء إنسان أبي بزاني كترسنا كشي جوري هي كبريتي بولم دي مناني كباس ما كرت بويا بيني إمامي حافظي ابن عبد البر مالكي خواني استذكار وتمهيد لجامع بيان علما لوكيع والروايتك رضي الله عنه كيفرمو كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به إما يارمتي خوامان من أدا وآسان كاري منور أقرد للبر كردني علم بكردوا كردن بي واتا إنسان كاتي كردوا بعلمكيكا لو كاتشا علمكي يشسبي لو كاتيا علمكي يشسبي ومشايخة كانم عمل كردني شبع علم همتي شي برزي بي وإنسان بي همتي بي تاكوام علم في بي وعمل إشي بيبكا واتاشتي شي آساني أم مرتبة قعصاء برزة همو كسبينا قا برسترين مرتبيك لوجود على دواء مرتبي أنبياء وصالحين تلوزيها ترتشي تبي أم مرتبي بأساني بيناقي وكو شاعر الله
وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام هشكات النفس كان قوربون وآمانجي قوريان بوخيان دانا تعبت في مرادها الأجسام لو كاتب لا شو ماندوكي أما ارتب برزاني كباسكين آية لخيو دا تدستوى قد لخيو رونا دا هيجتي لخيو رونا دا كاتك سك أبينيش تلا عبادة العلم هي ضلنياتك مو هزاران كيلومتر دروني وفكري وجسي بري وأنجا قشتوتاو أكو سيدي شعراء وحكيم شعراء أبو طيب علي لولا المشقة ساد الناس كلهم والجود يفقر والإقدام قتال أقر قرسي ومشقة نبوه همك زبو سيدو قورا واتات جياوازين يوان بتشوشي وقوري تنها مشقة قرسية وبين إنسان قرسي القري وبين لكتب كاني فقهاء رحمه الله بتبدل أهلي مغاربة لكتب كاني فقه مالكيا هل لفقهاء زور جارم بيتان دوبارا كانوا كشاعر عليه قالت مسائل سحنون لقارئها مسائل كان السحنون بطلب كان الله مسائل السحنون سحنون بريتل أي مكان فقه مالكي سحنون ومسائل كان فقه بيطلين قصة لقلتو يا كان قالت مسائل سحنون لقارئها لن تنال العلم حتى تلعق الصبر علم بدزناني تاكو طالين تشجي قالت مسائل سحنون لقارئها لن تنال العلم حتى تلعق الصبر لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا مهمل ولا من يألف البشر أو كسيك أهلي بطالة علم بدزناني لا ينال العلم بطال إنساني بطال لبي إشاء لبازار صورته كوا علم بدزناني لا ينال العلم بطال ولا كسل وإنساني طمل إنسان كطاقتي نبجولي لا ينال علم بطال ولا كسل ولا ملول ولا مهمل ولا من يألف البشر وهو كسيك ألفتي ببشر وقرتوا وخوين ناسيوا وخوين قورين ناسيوا أقر دودا قب بشر نبيني أم بالي بدس نبي تيغشي أم كسان علم بدزنان إلا أبينا رحتي بتيجي قالت مسائل سحنون لقارئها لن تنال العلم حتى تلعق الصبر لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا مهمل ولا من يألف البشر وتنال لزمن جاهليشا أو كسانك علو همتي أنا بو همتي أنا بو أقشنا مرتبة برزكان بو يبينكات خنساء رثاء صخر برايك صخر براي خنساء بو وكاتك نخوشك خنساء رثائك باش مردنكي الله أعيني جودا ولا تجمدا ألا تبكياني لصخر الندى ألا تبكياني لفتى جميل ألا تبكياني الفتى السيدة طويل النجاد رفيع العماد ساد عشيرته أمردا بو بيابي بقرين كاب أمردي وتسميلي نهاتو قوري عشيرتك يخويبو إذا القوم مدوا أيديهم إلى المجد مد إليه يدا هاتش كاتي خلقي دسي عن بو مجدو قوري أبرد أم لبيرش همو كساكو دسي بو أبردن وإن ذكر المجد ألفيته هاتش كاتي باسي مجدو قوري أكري ألفيته تولويا صخر أبيني تأزر بالمجد ثم ارتدى قولي بياوتي لهلا مالي وإزاري بو هلا كرت وبرو مجدو قوري لوي أو بيني وأليفت يعني ألفيته هناك لوي إيدوزيته واتال لهمو زمانك مجد قوري بيوستي بهولدانا وكو إمام عظمي محمد كري إدريسي شافعي رضي الله عنه فرمي وانصف فإن لذيذ العيش في النصب خود ماندوبك لستي جيان بريتي لماندوبون وإنسان تنهايك جيان أجي با بياوانتي

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أنفر مديا بيشوى مسلم رواتي كردوا.

0: ام فرموديا پيشوا ترمذي رواتي كردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس يك ايوارا بيقين و ام ذكر بله او شو بمريد چيت بهشتوا و هر کس بياني بيقين و بله اگر او روجه بمريد چيت بهشتوا ذكرك اش بريتي

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتش تيك زياني بينا جيني ذكرك اجبريتي لا
0: بسم

0: محمد
1: ام فرموديا پيشوا طبراني رواتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم دفرمي داوى الي خوشبون لخوا بكن من لروجه دا صدجا داوى الي خوشبون لخوا دكم.

0: أستغفر الله وأتوب إليه.
1: أم فرمديا بيشوا بخاري رواتي كردوا.
0: سبحان الله وبحمده.
1: هركسيك بيانيان صدجارو إيواران صدجار بله.
0: سبحان الله وبحمده.
1: كسل روجي دعيدا بكر دوي لم باشتر منايا مقر كسيك وك أمي وتبيت يان زيعتري وتبيت.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: بسراني عزيز استاكاتي بانجي مغربة بكاتي هولير دور بري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدال رازي بجوي لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جويتان لبانك بيجبو او تي دليت اي وشواب لين اندا صلاوات لسر من بدن چنك اوي صلاوات لسر من لبدات خواي گورة دجار صلاواتي لسر دداد اندا داوي پلو پاي برزم بوبكن لخوا او پل برزب ليك لبهشتا دس کسنا كويت يك بند لبندكان اخوانا بيت داوا کار موکسش من بم اوی داوی وسیلم لخواب و بکات شیاوی شفاعتم دبید

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. صلاة إخوائي قورتان لبي مسلماناني خوشويست نيواناني مال إخوة دواكارين لالله سبحانه وتعالى طاعته عبادت من ليورقرت دواكارين لالله سبحانه وتعالى تراوي حكاني ليورقرتبين دواكارين لالله سبحانه وتعالى دعاكاني قراكرتبين برزا كان بردوامين لشرحي كرتيبي رباوري إنساني مسلمان لكوتا ركني الإيمان داين أبيش بريتيلا وتؤمن بالقدر وتؤمن بالقدر خيره وشر الرضا بما قدره الله مع الأخذ بالأسباب ديار ركني ششم ركني كاكا إنساني مسلمان كداخلي بو باوري بيبو براستقنا آرامي بيادات لأستنقكان نارحة يكاني جياندا قادشي أوستينت لهمو كيشو نارحة يكانا تنها سيري آسمانك أو ضليلاي الله يا ضل إنا لله وإنا إليه الراجعون شوك إنسان كبابت يقها تبردمي وشارزاي قدربو لقلنا نارحة يكاني جياندا رادية تيزانيتك كما نارحتي بسري دادت قدر الله وما شاء فعل دزاني أن الله سبحانه وتعالى أندازي بوغرتوا وفرماني در كردوا وقضاوتي داوا وتسليم بيت ديار باوربون بقدر خيره وشري خيركي وشركشي كبنسبة إنسان بلام بيواية شر بلام خير لأصل دابوي إنسان رازي أكاد بويك الرؤى دا مع الأخذ بالأسباب لقال الله ويجد الزقريب هو كاركاني شوى قدر يكيك لا ركنا قرنقا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفرمي لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر أقر بقيت شيوي أحد آلتون ببخشيت الله ليت ورناغري تا باورت بقدر نبيه اواني كباوريان بقدرنيه بباور ابن والله سبحانه وتعالى دفرمي ان الله على كل شيء قدير ان كل شيء خلقناه بقدر ايما هموشتيك مان باندازه يري داناوا وايما ظالين وبسر هموشتيك دا انساني مسلمان اگر لقدري الله تيجيشت لتشاكو خير دا أجريته بو الله سبحانه وتعالى لخراب كانش كاكديت بردستي أجريته بو نفسي خوي أجريته بو إيك مقصير بو خوي مقصير بو بلام إما لتشاكو خير دا كاتيك قازان جيجا كين ألين خو ما نبوي كاتيك شرك ما انتوش دبي ريك دس بو آسمان برزكينو هي بدري جاي تمني تجارتك خير دكا خير دكا روش يقناله فضل الله بو كزرري كرد دل إخوة زربي ليا إخوة إليا كردم ناي جريتو بنفسي خوي حد شي خير وشاكي كدست بو بردو الله توشي كردوي كاتيك إنساني مسلمان غلطيك أكا هنقاويكي هلا أنا شريكي توش أبيت أولا نفسي خوي ويتي لشيطان ويا نك شاكا وخيرا كان بداتا بال خوي كاتيش كستيكي هنا بداتا بال الله كافر كاني قريش كاتيك سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا هما صفة مشركين دان قد كافر كان أجر خوا الله بيستبا إما الشرك مان بريار نددها ولا آباءنا وباو كسكاريش مان شركيان بريار نددها ولا حرمنا من شيء الله سبحانه وتعالى دفرمي كذلك كذب الذين من قبلهم دفرمي اوانت دروي بيش خويان دوباره كانوا اواني بيش خوشيان لكافر كان وانا قد واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه اباءنا والله امرنا بها الله بنامان ده اگر فاحشه وخرابيش يان كربا تان قد اما بيني وما انا باكو بابيران مان كردو يا نو الله امري بي كردون يعني تاوانا كان يعني قرايه وبولاي الله اللهش ده فرمي قل ان الله لا يامر بالفحشاء الله اي وهر قيس فرمان بخرافه ناكات كابو انساني مسلمان اقاداري او بي
الله سبحانه وتعالى وكو بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم ندعا كادة فرمي الشر ليس إليك شر يا رب هرقيس لتونيا هرقيس الله سبحانه وتعالى بأيمي نفر مو الشركي بلكو دنياكين بوهاتوين دنياي تاقي كرنوية لقل أوشتا بيغمبراني بوناردين عليهم الصلاة والسلام ريقاي بيشان داوين قرآني بوناردوين كتابي بوناردوين بس بو أوي إيما شوين شرنا كوين شوين خرابنا كوين أو مروفة دس بو شربا الله سبحانه وتعالى لروجي قيامتش دا دفرمي أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أي باش إيوة تمنم بيندان أي كسيق نهاد بيري خسنا وكبيغمبران عليهم الصلاة والسلام وشوين كوتواني بيغمبران بون أي كسيق نهاد بتان ترسين إيوة بوري قاي حقتان نقرت كافرة كانيش وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير دلين أقر بسبامان وعقل ما نهبا نابوين أصحاب السعير نابوين هاولي دوزخ كابو أقاداري أو بين ك الله سبحانه وتعالى بيغمبراني بوناردوين لقيامتش دا قليل خو ما نكي ألين أقر جيري ما نإشي كربا عقل ما نإشوين بيغمبرانا كوتوين نكتاوانا كان كابرا كفر الله بجيريت الله يخو الله كفري لسر نسيو بو دنيا هول أدا هول أدا هول أدا الله يتخوا دعان بو بكبا بيمنو يشكب أي بو بيويس بو دعاني بو كارو كاسبية كو بو بيويس بو دعاني باني زول أخو هلا سي بو إشو كارك بو بيويس بو دعاني بو دنيا وهل بي دنيا بو بو نويشك بيويس بيتي يا نات هوي رول الله كيت كابو أقاداري هو بين الله سبحانه وتعالى أقاي لناخ مانا أقاي لناخ مانا أقاي لبير كرنا ومانا ديار قدر مراتبي هي يا كم مراتبي قدر علم علمي الله سبحانه وتعالى بمبونا ورك خلقي كردوا علمي بها مشتك هي الله جل جلاله بس كس إجبار ناكات لسر تاوانك أو إنساني خوي تاوان الله بشريه والله سبحانه وتعالى عالم بي باشان كتابته هي نسيني هي الله هم مشتك لم قردو ندا نسي ومشيئة إرادتي هي مشيئة إرادتي كوني هي وشرعي هي كوني بريتيا لا رنجي ايما بالاي ايما زباني ايما لا شوي لا دايق بوين باوك مان شيا اما الله سبحانه وتعالى فرماني بيكردوي شرعي اوي امري بيكردوي نويشكا بلام اجباري نكردوي اگر نويش نكي لناو شي بمريت تشي بلايك بيت على بروبو مزقوت على دزي مكا على تاوان مكا وهم امري الله يا بلام ارادي شرعيتي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر رام إجباري نكردوي أجر نويش نكي لناو شي بمريت تشي بلايك بيت على بروبو مزقوت على دزي مكا على تاوان مكا وهم أمري الله يا بلام

إلا خيري تذاه. لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم. قد وأحساب مكا كالله توشي نارحتيك كرديت بيدوا بشر نارحتي بوتو نخير خير شاكية قناهت بي أوريد بيويست بيتي كابو إنساني مسلمان أقادار بيد والنابيت تسليم بكوم الله بابتيش بيب لي ولا من لما لو داءني شم كاسبيناك من أخذ بأسبابه وقريد دسبه كاركانا وقريد تساريكت بيه بيت قلت راوا لم رجايا لشاص برو تولى صوبيست أرويت كتوشي حادثيك بويت أم قدر خود برسياري لقيامة علي أيقل فشويكي تندروس رويشتي بلام الله سبحانه وتعالى بهو يشتيك ومناليك شتيك لبراهات بردمت أما تأخير نوي الله أجري لسر ورقريت باداشتي لسر ورقريت أوي تريان لسنوري شرعي الله لا تدا توشي عذاب بي وهردو الشان قدري الله يبوتو كابو إنساني مسلمان أقاداري أوبيت بيغنبري إخوة صلى الله عليه وآله وسلم بيني بيايك جارك تيش باسمان كووش تركي لدره وبستو لدره وبر الله كر بيغنبري صلى الله عليه وسلم فرمي تشيد ليك كرت حاشا يقوى وتي بيغنبري إخوة لدره وجيم هيش توكل على الله فرمي اعقيلها ثم توكل على الله بي بستو باشان توكلك أما دس قرتنا بقدره دس بأسباب كان جيانا وقري أشي تدره بكاسبي دس بو حلال بي لهر شويني قابو دس بو حرام نابي باشان شي الله ناردي دلي من رازين بوا ناشكري ناكيت أما قدري تويا بلا ما قبنا بري بو حرام الله بنامان دا نارزاي در بريد توشي عذابي خواي پر وردقار دبيت هنديك شت هي لقدر داك توشي إنسان دبي باوري بقدر هبو هنديك بابتي توش دبيت كآرامي بيدا يقلوانا الرضا واليقين يقيني هي بالله هرشتك رؤى دا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله هرب لايكي تشبو تسانا بإذن الله انشراح صدري هي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أسانشتك كتوشي بو الله بو ينسيوا هميش دلي آراما حصولي أجر أجري دستكويت الله سبحانه وتعالى دفرمي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المفلحون أو كسيك الله سبحانه وتعالى تاقية كاتو بلد أسداني خوش ويستيكي نار حتي ترسى مزرر أكامنا لكي لدى استدال إنا لله وإنا إليه راجعون الله سبحانه وتعالى فرمي صلواتي لسردده فريشتا كان صلواتي لسر ليدن داويلي خوشبوني بوكن كابو خاليكي تر الشجاعة والإقدام بهيس للرب ربونو إجياني خويدا ناترسد أزانيت همو أجلك بدس الله سبحانه وتعالى هيس أجلك هيس إنسانيك نامري إلا بأجلي خوي نبيت انجا باشا عند الزانيت الخير فيما اختاره الله هرشتك شي تزبو الله سبحانه وتعالى بويها البجاردوا والله دفرمي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم اشتيك بي خوشا شر بوتو اشتيك بي ناخوشا خير بوتو الزاني هرشتك توشد بو أما هنقاش الدامس لا وكات هرشتك لدى السو الزانيت إي الله يا الله تعويذ بوكاته هرشتيك التوش هاد أزاني الله للان الله ويدلي إنا لله وإنا إليه هرشتيكش الله بيها بيتوشد نبيتوشد نبيت بيهيك صالح عليه من دون عالم هبو هردو كان بربونو الله يكيان بربو لسر ميزي كلام عليك خمان دابو الله ما تريك هر أوان برزبو كم ترى ما تريك مرت الله والله من عليك ترم بربو لسربانو سيمتر بو سيمتر ونيو برزا الله كوت أخواره هيشي لنهات اگر اجل هاد انسان يكسر اگر باوري بقدرها وتسليم بيت ازانيت كي اويلا ما تريك بربوا اجلي هاد كوتايب هاد اويلا سي ما تريك بربوا ككوتو تسرشي من توج نمردوا كابو انسان تسليم بقدري الله ام اركان كان ايمان لنا خا بيزمان كان واقدام ما بيكن هنقام ما بينين برو الله و لهرنا راحتيك جانيش كتوش ما نبي الله إنا لله وإنا إليه الراجعون صبر ما نبيت توشي أجربين صبر ما نبيت نأجر ما توشبيت وأويه الشهية لدس ما نشي دعا كارين الله سبحانه وتعالى وما ليبكان رازيب بقدر كاني أو يا ربي خوالي ما نخوش بي لما زي سلهمو ما نخوش بي يا رب العالمين عاقبة خير ما نكي لدايك باوك ما نخوش بي شوكاني ليلة القدر يا ربي ليلة القدر ما بنسيب كيت يا رب نصيب ما نكيت يا ربي لأجري ليلة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نمرويا باسيكي دشمنكين باسيكي دشمنكي تقليديناكين باسي دشمنكي خاون خبري ليزاني باوكشتي باسی دشمنی اکین که هلا ازلوا اعلانی حربی لگلا کردین. باسی دشمنی اکین کلم حربیا هیچ دیکی بجینه هشتو حربی اکی جماعی دش راگیان دوین. باسی دشمنی اکین کلمان نزیکا بقدر اوی کبر پیستکمان کبیت. باسی دشمنی اکین که لناو خیر مانا اصوره بسان بشنا زور خطره دجمن برانبر معنا شكي بو هلا جرين وحزري لي اكين يعني شي لنا وخنت بالله يخرش ويستكم حقيقتي ام دجمن اوايا شلون معملي لقلا اكيد شلون اتوانيت مقاومي كيت اما براستي اذكي قوري ايميا اگر بسر ام دجمن يا ظابويت حشتي كثير نامينك ترسلي هبه بويا ام دجمن اوايا كبي وتري شيطان ام دجمنا اوياك هل بدايته لكاتيك اعلاني حربي كل قلمانا اخواي قورا امريكا كسو زمان بوبا وادم بوبري بلام تنحا ابو سربيشي كرت قبولينا كرت ورايتك هذا الذي كرمت علي اما بينك بس المناسر خستو ريزل زيات لم اللي ناوه حين أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتني كن ذريته إلا قليلا لنبرة تاروجي قيامة واتا هدنينية دجمنيك نازانت ماويك شراقري دجمنيك ناخوي إسراحدناك وطورناقري دجمنيك هيش إيشو كاريكينية تفرغي بو إيما كردو بس بو إيما دانشتو سبحان الله أبي دجمنيكي چن سرسخت به أبي دشمنيك بك حيش تي مشغولي نكات حيش وظيفة كي نبي شو يج نخوي تنانت بيت أنا وخوكانيش ما وخوكانيش ما ليت يك با تنانت جيان ما ليها راسان كاو بيت أنا ومال ومنال وبارو وسروته وسامان معنوا بله أم دشمنا خوي جرافمي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين أم شيطانات واني أول قل معنا هاوري جاني بجاني به همو جاریکیش بجو تاب سرپینه بونه چیم بو اوه؟ ای بو اوه نکین ای بو نروین بو اوه؟ ای بو دزنبین بو اوش ها هموش من ایمی فقیری داماو که نازانین ام خطوکانه لچو وده نازانین ام وسواسیه لچو وده پاسانی بدوایا اچین و بجو یکین بلام نازانین شتیک هیا که یوسویسو فی صدور الناس أم وسوسه من بو درستك بو شكا إن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم أم شيطان اللاو خين ما نايت وأچيت أم شيطان بشيويك أقات ناو همو خانة خانة كان يلفمان يبو ناو دلمان يبو ناو ميشكمان صور أخوات هشتيكي جنيري اللي بقري بلي إن الشيطان لكم عدو خواي قورا بدوش من ناوي بابو إيما دوش من ناكي بينا ساندوين ام دجمنا اويك زور خوي بخلكي لا ري ومشغولاك بلكو لسر راست شقا مكان ابو اي مدان شيه قال لا اقعدن بكل صراط مستقيم لسر مو راست شقا مك ابو يندا بيسناك ابو خدان اشتو باسراحت ايه لسرك كيا تشاوري توبي توبي راتي فريت نماندو به نعزيتي به نخوش بر ذكر دوا رصدا لهمو رقعي كراسة بو ما دانشتوا على شكي لم رقعي مسلمان بيتو وازد ديني باو باپير تينيت هجرتكيت واشي بوشويني كي دور بحسابي خول پناي خوايا ابي باستري بسراوة ناتواني بهجلاياكا باي بالي خو بيت دانشا امريتو شهيد بيتو اجنكو دعاي معلوم نالكت بيسر بيكسبن بيسر پرشتيار بن سرگردان بن چي داولما دانشا لا أخذن بكل صراط سبحان الله أقر من
ما هو يكي زور لنا وبسبور يكا بمين موا كورا لنبابا من دس على خريكي أم جورا نخوشيهم زور شارة زامتيايا بينا برشاي خو شيطاني لأزلوا لدرس كرني باوك من آدم وخبرة لسرتو ورقري شارة زاي لسرتو بياكات توبلي كنو كالبرو وردكاري كاني جاني تو نزانيت بلي أغاداري هم مشتيكا حشتك كل نفسي إنسانا خدوكي بو دروس تبه شيطان لي بياغانيا بلي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تنانت وازا بياو متاقي كان جنايني هركاتيك بلاناتي بره إذا مسهم أو بديانا كبه بلام إنساني متقي زاني أما شيطانا تذكروا فإذا هم مبصرون يكسر بليان كوت هزب خويانا كان جواز دخل كيتر زوب هزب خويانا كان كأما شيطانو أبي الزوف اللي يا إخوان كون إذا أمسهم طائف من الشيطان طائف شيا طائف أويك توافكات ليو بأميد نابه وصطاويت بديارش تيكوا أتبه سيدي سيرش تيشتيكي باش بكيد بديارته وصطاوة بدوري خوتو وكمبيوتر وموبايل كتايتو توش كروا هاتو سيدي كيوش كا كيف زانت نهاد شباسة مولكو خبري كتابي إسفادي لكي مولكو هواليكي مسلماناني تيابي سبحان الله درقا كاني درقا داخرا وكانت بي اكاتوا دوائي كبر دي لقل خويا لو سر وقت يقزاني چيت كردوا بخوت چو قرب سر يكد بسر خوتا هناوا هموشي دوائي لو لا شودان اشي بيو بي اكاني اما طائفة كيتر وازي لنا هنه بله بويا شيطان خوشي بستكم لم ريقيو بو انسان يتجولوا وعدي داوا خوي قبر عفرميه واستفزس من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد ها ولا بيك بهرال سريان توزو خولك بخوتو بسوار يكانتوا ها زو جاشتك بيني نامويا ولا بابو هاو رقز بازية ها أولش فروشية ها قمارخانية كرايوا ها شوني لش فروشية كرايوا ها علمانية هاو شيطان او ما توزو خول وقلبالغي لدور دروس كاتو او نا اعلام اي هنا واي با اشتكو لا بسيطه به لحر شوار لاوا لي تكابر وملغزايك كوري بابا ما شتيكي زور اسايه اشتكا ما زول لا اسايه كاتوا اما واجلب عليهم بخيلك ورجلك بسوار وبپيادهي راكب وناويان بلي زوج دا شيطانك ابي بسوار ايما ابين بشي ايما ابين با لا أحتني كن ذريته إلا قليلا خوش بيستكان مزانا أحتني كن يعني شي يعني الغاو يعني شيطان بزماني باراو علي شرط به حمونا وي آدم تبول الغاو كم خواه بو أيبو باسي آدم ناكا شكا جولية كمي لآدم بردوتوا إساكي أنا خليكي نوكيتي علي الغاوية كما دميان كما أأن شويلغيان بو شكا شويلغي خواه إنسان أزوله بو خوارد نهر أما أزوله بو عرق هر أما أزوله بو حرام هر أما أزوله بو قصي هر أما أزوله بو غيبة هر أما أزوله لأحتني كنا بلام أما أقرم بدسمه جلوكا علي بابا جان جغر ما خو جغر خلابا نيرقلك دوكل كي خواردني إنسانا علي بخواك هاك دوكتو جان بدس خومني راستكا جلوكي لاي خويني جلوكي لبشتو جيلاوة و هر یکو آبی آقای لخوی بیه اما بسر خوی عنیه نیه عیب شیطان خوبیانه برچاوی لبردسیا با کیفی خود علی آواب رو امر رگی باشه امر رگی علمانیتا امر رگی توه امر رگی باو با پیرانتا امر رگی سر فرازی توی تیایا امیا کرد پی نجاتی بیه تو برو با کیفی خوی رش مکانی گرتوا خوالکش دلی خوشه فلسفی بولی ایا نزانت کنترول کی ده پشت وای نه زنید هیچ لبردسی خوی آنیه بایه اگر آگامه لخومان بیت والله شرم لحال خومانو لسواری شیطان کین بایه شیطان خطواتی هی خوش بیستکم تصور نکی بلا تو طبیعی نبی خوی گورا فمی ولا تتبیع خطوات الشیطان و دوی هنگارو که یعنی یکم جنال زینا نه نه باسی زینا و لگل هر ناکه قال ايه اتسيري حوشيه بكم اتتشاي برسكرو بزانا رقمك شي ورناغي اتتوزوي بيبكنا انجا بم حاله بم خطواته
يكم جار بيو بلي ورا زينابك بابا شلون زيناكم شيطان بن على دبي شلون شتيواكم عوذ بالله من الشيطان زور باساني زور بخش بي او بالك الخويا صلوك اوا هنگا او بهنگا زور باساني حتى وكو اتخاتنا طلاكوا دواي لو سري شواله ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم خوا وعد راسي بيابون من يجدرهم لقال كردن بو يا اخوي غرافه ان كيد الشيطان كان ضعيفا اما معلومات استخباراتي يا اخوي غرافه بمعنى الله ولا كيد الشيطان ضعيفه باسانيه وان بزيري خوال اخواتاني دور خونوا لبروا دواي مكون بشتي ما بستن سقي بي مكن جورالي مكن ام شيطانه قرينه اقرا قال الاخوه النبي ام شيطانه شوروش قال تاعي كشي تمال اخوت السلام عليكم ورحمه الله لي ودورك بيتو كان انا اخواتي بسم الله لي ودورك بيتو وقلنا بيشتو ده سبب وانا نكو تيكا اقلينيو اي اخواتو بو شيطانه قال الخوت عقل وكي حتى قالوا ايش بدر ختي نايت والله ما قروات كرت بذكره بدعاء وبقرآن خيرنه وبنزيبون لأخواه شيطانه كد أو نبشكو لك الدواء خستيانا سر بيلتشيرك وعرباني بدواتا هيتشي لقل تابعنا كريا هرتو أريتو بدواتا راءكاتو بلام چونك معوقة هيتشي لقل تادا صلاة دنيا كاميان توي شيطانك جلو ما بقري بدواء خويا بكيش مانكا يان شيطانك بشلي بشويري بلالي ها بيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم منش قرينم هيا بلام خواهی گویرا هدایتی داو مسلمان بو اسا ایش امرم بچا که پیکا اتوانی شیطان کان من والی بکین نیلین دست خواه تبین خاق من نیلین وکو موت سوار من بی وکو کردواری علی اتوانین شیطان لخو من دور خینه و اتوانین حرکات شیطان هاتو درگای پی حل چنین بلین ادناسین بلین خواهی گویرا بازی توی با کردوین بلين أزانين لشوخ ساكيت يكسر وشاركهم في الأموال والأولاد بجداريان كالباريا بشو همو بانك كان بيك بريبا بي بشو همو قسطو سارة راكشانا كان بك بسو بجداري كالباركيانا باركيان لحراما بيبياكا ولا حرامي شابيان صرفك نيالي درقاي حلال لخويان كانوا تشي بوشوين كان علي جابو بو ماما صح حلال ماوا بلي حلال ماوا بلام او درگاي شيطان اللي هل شنيوين بي براستي كان نابين والاولاد من الله كان يشمان سبحان الله حسي ها بر الله كردون لسر او جاديا بديار اعلام وبديار تلفزيون كان وبديار سوشيال ميديا وموبايل كيت بي مشغول كيت كرم ها هو بقدر بدستوا نازاني شيطان صد درگاي اللي كاتوا نازاني شيطان لشو سري اندره هنا وقتك زاني اما دستو درس شو بداخوا أبس يقمن با سوشيال ميديا كان مانية خو بداخوا كأيان بين مكتب كثير كين قتاب خانة كانيش خريكة بهمان روت أو هم حديث وآية جوانا كسي كثير كين تقدبا لناو بروديو لناو بروغرامي خندنا إساكنا قصي زيدة كاني تيايا قصي زرادشت كاني تيايا قصي دينة كاني تي تيايا خريكة ديني گشجیر درست کن با آویکا همو خلق هابش بیل دینی که دینی کی تازه بلام دور لدینی کی محمد آویا اما خطوات خوش ویست کم بیا نیلی شیطان بچ دارید کالا پارا کانتا نیلی شیطان بچ دارید کالا مالا کانتا لمنالا کانتا دوای جلو کیل جدس تو دره هنی بله خوش ویست کنم شیطان دشمنی کی سرسخته و تاوکو روش قیامتیش لکل خومن و لکل مالو منال من نابی توا بو بلگی که هل دایی کبین چرنو خیکم علی اداو آزار مان اداو دسکین بگریان هتاوکو او روشی لسر مرگاینو پی مانالین بلی لا اله الا الله شیطان لی ما بی امید نابی سبحان الله دواتر کمردین جا دول قیاب گوره کمانا دبر آواتان لیه کم اگم الله خواهم به ام دشمنا زفر من پی نبا چکو خواهی گوره فهمه ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين آی گمانه که شیطان راست درست شو لسر بني آدم همیان شوینی کوتن الا کومل اکی کم لإیمان داران نبه چن خوشا ام کومل براو بن بو چکو شیطان جیمی کمی بردوا جیمی دومیشی لکومل خلق بردوا استئم لوقتي ضافيين نيلين شيطان بما فربه نيلين شيطان لسرق الراس سكانا بومان دانيشه
وزفر ما او دانش دوا هلاك نابه وخوي حاضر كردو حج شاوري توبي بسريا وما تشد جمينيكا لبرو توش نكي بشتين شلبيو قولي بو هلا مالي وحاضر نبيت توش بو ام دجمنا لسنرابا وعقا داربا چونكا هر اونا شاود غافل كرت طلنيابا زفر بيبا اوي امرو بدوري تختيايا هلهلي مخلوق بدوري نعشيا سبحي دبيني والولي مخلوق ببل بل كردني سبحي اقرب بوايا باوريان دبو خد بمحد نبوايا بو دنيا بلي مخلوق بآوي تيجيشتين دنيا كتشي هر سرابي بو حمودشين بخن كانو لوش كيشة ملي مخلوق هنده برفيت نبو دنيا كإبليس يكي وق إبليس نما ومأمني غيري كليشو كالكلي مخلوق يعني دنيا خوي أو نبري فتنة بوا بيسي بشيطان نماوا شيطان لتاوا يتجير كليشو كالكلي مخلوق وسوس يعني بو درستكا يعني شيطان فلايه ناوا بريشي بني آدم سنك بداخا وإنسان كاني وافير كردوا شيطان آسابي لكنوا بيسيان بشيطان نماوا هند برفيت نبو دنيا كإبليس يكي وق إبليس نما ومأمني غيري كليشو كالكلي مخلوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين. أما بعد، المعقد الثاني عشر بندي دوازدام انتخاب الصحبة الصالحة له. لابري أول رقاية رقاية شدودو دريجة إنسانش طبعي وايبة تنيا من دودة بي شيخ فيرمان دكاو بيمان دلي بندي دوازدام بريتيلا هل بجاردني هاوري لبارو قنجاو لعلم ده. فالإنسان مدني بالطبع، إنسان الطبعي خوي كائنك كوملاتية مدنية تيكل بي حزيلي لقال خلق تيكل بي. واتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق. هاو بجارني زميل، زميل هاو ريا بقشتيو هاو بيشو هاو كارش بتايبتي. هاو بجارني يشك لقلط بي لو رقايا ضرورتي بيويستا لفطرة النفوس خلق ذا ديجيرة، يعني هو واضحة بيويستي بشرح تفصيلي زورية. فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب، معاشرة تعاملوا ما الله كردنا ناتارة بيويستي بوية ما الله لقل غير خوي للطلاب علمك، لتعينه هذه المعاشرة وتاوك أو ما الله لقل يعني ما تبدأ على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. بدأ سناني علمه خومان دو كردن لبينامد انجا أزمون أوي سلمان دو برزان عادة أواني بتنيان سار دبنوو كسيجني قرميان كاتو خميشان لبو أواني ستواريكن بيك ويشد بعضهم بعضا هندشان أوي ديك تودك دستي يكتري دقرن انت سبحان الله كتشوار بينجك فيك وبن عادة قدي خواي وهل يكين لعلمك دا بارز دبن علمك دا بتوانا دبن يعني متي اواني دي كجد دا. والحال او خير وبركتي جي زور قوري طالب هندك جار طالب علمي او زمانة بي وايا اقر دور بيل هاوري لو ري سلامة تردبي كأنما بي وايا تاوزار لحسوري زياتر دا بارز نا اگر زميل ورفيق هاوري لو رقا بحق هاوري بي بركتي زور قوري خوائية سبحانه وتعالى. والزمالة هاوريتي في العلم إن سلمت من الغوائل اگر لغلو خلطو خاو سلامت بو غائل هرشيكا غير معدنة كبير خلط نافعة في الوصول إلى المقصود زور بسودا لقيش المقصود ما بس. ولا يحسن بقاصد العلا ناقن جيو جواني بوكسي كبرزيد إلا انتخاب صحبة صالحة تعين. إلا هل بجاردني كوملها وريشي تشاك كيارمتي ددن فإن للخليل في خليله أثرا بيقمان خوشريست سيري بسر خوش. قال أبو داود والترمذي والسياق لأبي داود أم سند لفظه أبو داود. حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود أم أبو داود يجوم أبو داود الطيالسي الحافظ رحمه الله دي فرمو سي هزار فرمو دم لبر بدوا يقدابوتي دلهم رحمه الله تعالى ليزيد كري هارون جد جرا ولا يزيد كري هارون فرمو 20000 فرمو دم لبر شي حز ذكاء تعقيب كاتو يك خالي لزيادك يعني نقطه ويش يعني زيادك رحمتي اخواني.

والسياق لأبي داود قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله. يعني شرني بس دين بمعنى برنامج ومنهج ليه. هنا يعني قوم مسلمان بيجي مسلمان أوانا ريو ربازي هاو رقي تون بي أواد بي وكو صاحبي عوني عون المعبود الله. فلينظر أحدكم من يخالف تابعيك اليوم باش برواني ودي قد زاني هاو رأيتي اللي قلت شدك. يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله أو بيعوى سر رأي أوي لغوية زور قوري لتفسير عالمي زور قوري مهما شو ولا استنباطي عندك حكمة لهن عندك حكمة زور استنباطك. لو أنا أقصي لي لك كفرويتي ليس إعداء الجليس لجليسه إعداء قاسنوي دردو بلاي هر وش هاد لان أو نخوشي معدية ونيا إيه ده قاسريته قاسنوي خو خصتي الجليس يعني وكلا قلي دانش تروب أو يبرامبري بس بمقاله وفعاله فقط بس بو دنيا بس قصبك بس بو يقصبكين زور ما بيكو قصكر خصتي من وتودا قازلته زور ما تعامل بيك وكر لفعلي منه لا بل بالنظر إليه هر بس تما شاكر دني بس لدياري دا بنيشن خو خصت دان وقتي لقازلته بالرام بيمكن أو يزور لقد خلقت يكو بيتشاك نزاني سبحان الله. يعني إنسان دوشة زور سير دي قرر يكم ينالي دم ين برادر شونك إنسان لقل برادر قاين دي كيوتا جيوكا وقرر عنكاري زور قوري بس سر بيبيو يهستيوكا لبرو إلا بجنجيك دور الدراوة هزدك أو حالة أصلية كي طبعا لا هيت أمنا قرر في وال لناو جنجة طبيعية كداية هر بس تما راغب اسفان رحمة خالد بالفيلم بس هر زور تما شاء عز لقل يجي زور تما شيء كثير كان طبعا تانو يتجو بازريت لا تصحب الكسلان في حالاته بويها وريتي كسلان وتنبل وتوزل مكا كم صالح بفساد آخر يفسد تنزور كسي صالح وتاك حيا لبر فساد يجي يجي كأيش خراب بو عدو البليد قواس نوي خصتو خوي كسي بليدو تنبل إلى الجليد سريعة جليد يعني كسي حازم ها لا رأسي جليد الشخص ده ونيا جتندو طول أو ها سكر أصلي جيمو لام ودال أو دو تندو طول يخوغريه تعبوا هذا لون مبيز لون جلد لبروي تكشير ها جيريش جدا وايا ها دليد دردو بلاي كسي تنبل وتوزل وفاشل زوبو كابري جليد وجديد وهزريته سريعه كالجمر يوضع في الرماد فيخمد خمد يعني بكردي بالضبط يعني خاموش بو ريك وكو جمر بشكويشي قرمو قري داجر ساو هلدنا وخولميشو قزناكاتو خولميشو خاموش ذكا وكو جمر واي كسر جديك يوضع في الرماد تخرج ناو خوله ميشو ناو عندك كسي قندل وفاشله فيخمد ايش خاموش تبي. والجليد هو الجاد الحازم جليد ايش كسي جديو يعني تندو طوله وانما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة. شيخ وكو دوايش دي فرمي بلاي هاوريتي لسريك لو سيبنا ما داد أدري فضيلت يعني تو خصته خوي تشاك فيري من دكيو أمني شهروا خصته خوي تشاك فيري تو دكام منفعة يعني منفعتي دنياية قلنا خوي يكمش سودة يعني منفعتي دنياية تجارة من بيك وهي لدائرية بيك وين يعني لبر لذت تيجي دنياية ما نستع بيك وين شيء الله بجرب الصحبة ما يعاشر الفضيلة أو إلى بناو فضيلة هاوريتي الدكا فإن عقد المعاشرة قريب بس ما ملو هاوريتي الليرة
يبرم يعني دبستري أبرم العقدة يعني قريب بس هي بس على هذه المطالب الثلاثة سر أو لبريق لو سين مطلب ويستداد من زريندري الفضيلة والمنفعة واللذة كما ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر ابن حسين في رسائل الإصلاح. طبعا محمد الخضر حسين رحمة خالبي جاري عالم لغوي زهر قوري لبيشي أصلي جزائرية لتونس دايبو شيخي أزهري جبو رحمة الله مدى استقالي كدو بما على فنجاو حود هزان فنجاو حود وفاتي كدو مجموعي كتابة كاني طبع كرانو هند كتابي زهر نفهي سودق منو ناما زيه كتابة الكتاباني رسائل الإصلاح هندك مقالة ونوسينة درباري إصلاح لرسائل الإصلاح داد الله ما وصى كان مع محمد الخضر ابن حسين رحمه الله وايفا وكب بلاده يقلو سيدك فانتخب صديق الفضيلة زميلة أوكل بر فضيلتها وريتي دك أو بها وري خوة البجيرة فإنك تعرف به بو دناسري بها وريان الدناسري أوتي ابن مسعود رحمة خويد يبيد الله قال ابن مسعود رضي الله عنه اعتبر الرجل بمن يصاحب نقو إنسان بناسنو اعتباري بكن ببرادركي اعتبار تيجيشنا لشتيك لجير ضوء وروشنا يشتي شديك فاعتبروا يا أولي الأبصار من يا لحالي أوانو أي أواني دلتان بناية دبينن سيري أوبي ضاوران كانوا اعتبار والبناء فير بن يعتبر الرجل بما يصاحب فإنما يصاحب الرجل من هو مثله باعتباره مثل فاعله أعوى بس الشيخ داخل عندنا شيخ تعليقي ندا بلان هم سياق قصكي ابن مسعود برحمة به هم شرحكي شيخ دعائي وبيدتي كرجل فاعل به فرق شكلا بين ما أنا كان هي أقل الرجل مفعول به يعني هاوريتي بياو دكا أو كسيوكو خويتي أو ما نادرت لا عسان ترو لا تربلي بياو هاوريتي كسانيك دكا كوكو خوين بوي أو لا تر أويا لبابي أمانة بزاننك الرجل من هو مثله هو كمثل فاعل بس الشيخ داخل من الأوت أوا الله هم شرح حكي الشيخ همش سكي بن مسعود أبي سيك رجل فاعل به والله أعلم وأنشد أبو الفتح البستي لنفسه يعني مخاطبا نفسه أبو الفتح البستي صاحب عنوان الحكم رحمة خالي به شعر قصائدي درباري تزكي ورن ماي وأوانا برود الزورة والله إذا ما اصطنعت امرأ فليكن يعني ليش يكتبو خط حلب جار اصطنعتك لنفسي يعني حلم جار دوي هواه إذا ما اصطنعت امرأ فليكن باتون به شريف النجار النجار والنجار هردو كان الأصل من رت وكان نسب حالا نسو باو بابيران كاريقري بس الإنسان وهي وكو ابن تيمية رحمة الله بالله اقتضاء الصراط المستقيم آسيا ودكاكا يعني جاري وهي إنسان بطبع حليمة بيبه تكلف تأثيري نسبة بس اليوم قمنا وني أو بابيراني مثلا توزع تجرى أو أبون نا إيش بتعلم فيري دبي بس هي حفصجية أو هاي با شريف النجار با أصطش الشريف ورسني هبي زكي الحسب لدنيا دا أوك لدنيا دا هيتي الزكي وفاك وتاك بي حلال زاد بي فنذل الرجال كنذل النبات بياوي بيكلك نذل نذيل هردو شان بيكلك كاي بيكل وكروشي بيكل قواي فلا للثمار نبر بومي ولا للحطب نتش الكوداري شي ابو اقر حيت سوري نيو جاي دقري بس بجاره ويقول ابن مانع رحمه الله في ارشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم وسطي وسط طالب علم ذكاء الله ويحذر كل الحذر باء قادار بكل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء أما غبي ديارة حاشية يعني جيش قمجب بلداء جمعي بليدة
عقليا لدواوية وقاحة قصي ناشر يعني تصرفي ناشرنا سي سمعة أو كنا وبانجي باجنية زاني تان أهلي مجون قصي بروبوسة بقشتي بتعبت قصي بمعنى درهاق بآفرتان بزهر آقا داري أو بي فإن مخالطتهم تيكالبونيان سبب الحرمان والشقاوة الإنسان سببي بيبشي بدبختي إنسانا لا شيخ دلو وكأن هذا عين قول سفيان بن عيينة أقصد عين الحر دلي لو قصي سفيان والجلاوة كفرميتي إني لأحرم جلساء الحديث الغريب داري حديثي كي غريب هي بس لاي منها لاي منها لاي غيري من دزناك جلسائي يو طلباني لام دانشتون محروم ياندك ملي وان بازناك بو لموضع رجل واحد ثقيل لبرو بياوش الثقيل رزاقران كراملين يتيان دا دانشتوا بشاني نابينم بوانشي نعم اها انسان بمصاحبي امثالي وانا زرف ذكا فقد يحرم المتعلم العلم لأجل صاحبه زاري وهلا بخوينا لبن أوها الرئيلة قليتي محروم ولا علمه فاحذر هذا الصنف خذ له بفارزة أو قيد زور مهمة وإن تزيى بزي العلم بكسري زايك جل وبرقة زي وإن يقولون زي موحد يعني يكبوشي زي باجلي أهلي علم إيش لبرك باب الروش لقلت ولا درس علم يا كني كشو هست تذكر كوتا سيبرو بوتو باجل وبرجي أهلي علم إيش لبرك ليدور كو فإنه يفسدك من حيث لا تحس تيك الددال لجيقايك ولا لايك وكهز بخوش الناك عدو البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.

هر كسيك بي خوينيت لسر جيگاكي اوا پارز راو دبيت للايان خداي گورو شيطانيش لي نزيك نابيتوا تاوك

0: أكبر
1: سبحان الله سيو سيجار الحمد لله سيو سيجار والله أكبر سيو تهارجار هركسيك كاتك كبيت بو سر جيگاكي أما بخوينت باش تربوي لخزمتكار بيوستي بخزمتكار نابت

0: هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفر
1: تظرون
0: هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله

إنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر.

الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة

إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

مرددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة

قبل وتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله ونحن نتربص

ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم

أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.

ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها

من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.

تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك

فإذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع

عليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم.

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله

إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر

0: أنتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: دنجي إسلام
2: دنجي إيمان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول

قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أليس

مصالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى

وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

0: الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
1: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى

الذهب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى

والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولا

مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير

وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم

ربه وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة

قل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط

عليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.

بهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.

يقصف بكم. أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا.

أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت